لكن بتقول لنا إنه مش مهم يكون في شيء حلو حصل أو ما حصلش في حياتك علشان تنبسط. مش لازم يعني تكسب مليون دولار ولا تجيلك عربية فيراري علشان تعلن لنفسك وللناس إنك سعيد وتقضي فعلا يوم حلو. الصبح اللي بيجي كل يوم ده سبب إنك تكون سعيد. صحتك سبب حقيقي إنك تكون سعيد. ولو دورت في كم الأشياء اللي بتملكها هتكتشف مدى النعم اللي إحنا فيها. لكن مع ذلك في ناس مهما كانوا بيملكوا أشياء ومهما كانوا محظوظين في الدنيا لكن دايما شايفين الدنيا بنضارة سودة وكأنهم آلهة النكد عند قدماء المصريين. نعمة من نعم الله إنه يعطي الشخص نظرة إيجابية وشاكرة لكل أمور حياته. بص حواليك، بص حواليك كويس واكتشف مدى روعة حياتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم مربط نصر.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة عن شيء بنعيشه كل يوم في حياتنا، يا إما بطريقة صحيحة أو بطريقة مرضية. عنوان حلقتنا النهاردة باسم احذر الخوف والقلق. بس قبل ما نتكلم عن الخوف والقلق هحكي لكم قصة صغيرة بتوضح الفكرة. كلنا يعرف طبعا الشارع المشهور في القاهرة المعروف باسم كلود بيك، والاسم ده لشخص كان طبيب فرنسي. ليه حكاية غريبة؟ في مرة فكر انه يجري تجربة عن تأثير الخوف والوهم على النفس البشرية، فجاب شخص محكوم عليه بالإعدام وخده لغرفة الإعدام وقال له ان الحكم عليك المفروض الإعدام شنقة، لكن احنا هنموتك بطريقة تانية وهي تصفية الدم. هنربط عينيك وهنشكك بإبرة وهنسحب دمك نقطة نقطة. على فكرة أعزائي المستمعين، هم عملوا عليه تمثيلية عشان يوهموه كده، لكن الحقيقة إنهم بالفعل ربطوا عينيه وشكوه بإبرة وجابوا طبق كبير وسكبوا فيه مية بس نقطة نقطة، وبعد شوية قالوا له إحنا سحبنا ربع دمك، استمروا في سكب الماء، وبعد شوية قالوا له احنا سحبنا نص دمك، واستمروا في سكب الماء، وقالوا له احنا سحبنا ثلاث ارباع دمك، وفي الاخر قالوا له يا متهم احنا سحبنا دمك كله. الغريبة ان في نفس اللحظة اللي الراجل سمع فيها الخبر وقع مات في الحال. على فكرة ولا نقطة دم اتسحبت من جسمه، لكنه مات. عارفين مات بإيه؟ مات بالوهم. والقصة دي بتوضح قد إيه الصحة النفسية سواء كانت قوية أو ضعيفة بتأثر على الشخصية وعلى الحياة واتجاهاتها وانحرافاتها ونضجها. أعزائي المستمعين، إيه اللي بيعمله الخوف المرضي؟ الخوف المرضي ممكن يدمر حد، وزي ما قال علماء النفس لا يوجد انفعال يسلب المرء جميع قدراته على العمل والتفكير السليم زي الخوف. وقالوا كمان يجب أن تضع نهاية للخوف، وإلا وضع الخوف نهاية لك. وقال كاتب عربي إذا كان التعب ينهك البدن فإن الخوف هو المنجل الذي يحصد الفكر والبدن معا. الخوف والقلق الزيادة في حياتنا هم اللي بيخلوا الواحد فينا مش قادر على التفكير السليم، وغير قادر على التفكير ورؤية الأمور في حجمها الطبيعي، وبالتالي غير قادر على اتخاذ القرار الصح. الخوف الطبيعي بيدفع الطالب أنه يذاكر دروسه بكل جدية واهتمام، لكن الخوف المرضي يخليه يتهته ويبقى مش قادر يتكلم وينسى كل المعلومات اللي ذكرها واللي عارفها، وبالتالي ممكن توصله للفشل. عشان كده عايز أقولك احذر الخوف والقلق المرضي. عزيزي المستمع، طيب في حل للخوف المرضي؟ هل ممكن نتخلص منه؟ طبعا في حل. علشان كده عايز اقول لكم على بعض النصائح العمليه والمبادئ الكتابيه للتغلب على الخوف المرضي. قال السيد المسيح فلا تهتموا بالغد لان الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شر. يعني ببساطه احنا حموله يوم واحد، طب ليه نهتم ونخاف من بكره واحنا ما نقدرش نغير الوقت اللي عايشين فيه حتى دلوقتي؟ علشان كده خلونا نستمتع بيوم. كمان صلح علاقتك مع الله. مين الوحيد اللي يقدر يقولك ما تخافش؟ مفيش غيره، الرب يسوع المسيح. هو اللي ما يعرفش الخوف، هو اللي يقدر يديلك سلام، هو اللي يقدر يطمنك. عشان كده قوله يا رب اديني سلامك، خلينا اطمن وانا معاك، انت اللي بتصنع بكرة وفي ايدك زمام. المهم نتعلم ازاي نتحرر من الافكار الوهميه. فالفكر الانسان بتقول حوالي 60,000 فكره يوميه، منها 50,000 فكره سلبيه عن الماضي والمستقبل والخوف منه، لكن علينا نواجهها بتفكير الايجابي وما نخليش الافكار السلبيه هي اللي تسيطر علينا. علشان كده قال طبيب مشهور ان 85% من مرضاي لا يحتاجون الى ادويه بل الى تغيير مواقفهم الفكريه. وده درس حلقتنا اليوم. اوعى تستسلم للخوف لألا تكون أسير للخوف. والقلق.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا، لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: اهلا بيك عزيزي المستمع في حلقه جديده من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. وضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر، زميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور.
1: اهلا بيك يا هايدي.
0: في حلقاتنا دايما نتكلم عن حدث او قضيه في الكتاب المقدس وبنقول يا ترى دي حقيقه ولا اسطوره. دكتور ناجي، موسى شق البحر ومشي كل الشعب، وبعدين فجاه لما جه فرعون البحر رجع تاني، حقيقه ولا اسطوره؟
1: طبعا حقيقه، اولا لان الكتاب المقدس بيذكرها بكل وضوح، لانها بتتكرر في اغاني شعب بني اسرائيل وفي المزامير، ودايما بيرجعوا الرب اللي شق البحر، ودي كانت علامه مميزه في تاريخهم اللي هم بيعتزوا بيه، واللي بكل تاكيد تاريخ صادق لان بتذكروا كلمه الله الصادقه.
0: طبعا مع احترامي الكامل لكلمه الله، بس الفكره انه دي اللي قالوها شعب اسرائيل على اساس دي حاجه تمجد تاريخهم، لكن احنا عارفين كويس قوي انه في مصر دايما كان يكتبوا تاريخهم على الاحجار، فالحقيقه الاحجار مش ذاكره ولا حاجه عن الحادثه دي.
1: ده سؤال جميل جدا يا هايدي. اللي عايز اقوله لك، في اي تاريخ بيتكتب، التاريخ يكتبه المنتصرون فقط، محدش بيكتب انا اتهزمت في الحته دي وتهزمت في الحته دي وتهزمت في الحته دي. فعدم وجودها مكتوبه لان كانت مرحله هزيمه كبيره قوي، وفي أفكار كتيرة طبعا عن الوقت اللي خرج فيه بني إسرائيل من أرض مصر. هل ده كان حكم الهكسوس ودولة كانوا مجموعة دخلت على العائلات المصرية، ولا ده كان رمسيس الثاني؟ ولا زال الحوار مستمر حوالين هذه الأمور. فاللي عايز أقوله لك، عدم وجود الشيء لا يعني إن إحنا ننفيه. يعني أقولك إيه، don't argue from the negative، يعني إيه، ما تقدرش تبني على إني مش موجود دليل. زي مثلا في المعابد مش موجود تاريخ ان موسى اترمى في البحر وانه بقى ابنة فرعون وانهم عبروا، ده مش معناها ان مش موجود انها ما حصلتش خالص. ده الفكرة ان التاريخ يكتبه الاقوياء المنتصرين.
0: بس مع احترام يا دكتور
1: طبعا،
0: دي غير دي، يعني يعني هم اكيد مش هيكتبوا ان موسى اترمى في البحر او في النهر، لان دي حاجة ما تخصهمش. انا بتكلم هنا على حاجة تخصهم. هو الفرعون بتاعهم وجيش كامل مات تحت البحر بسبب انه حاجه معجزيه حصلت، يعني فايه
1: الفكره كالاتي، ان هم مش هيكتبوا الحاجات اللي هم اتهزموا فيها. لكن عايز اقول لك حاجه تاني، لما جم يعبروا بحر نهر الاردن ويدخلوا اريحا، ابتدوا الناس بتوع اريحا يقولوا احنا عارمنا ما صنعه معكم الرب في بحر سوف، اللي هو البحر الاحمر او منطقه البحر الاحمر، في بحر سوف، واللي عملوا بملك اجاج وملك عمون، وابتدوا يذكروا الشعوب اللي كانت موجودة حواليهم، ابتدت تذكر معاملات الرب مع بني إسرائيل.
0: يعني يا دكتور كل حياتك بتقوله ده نتيجة كتابات شعب إسرائيل لانتصاراته. يعني مثلا أنا أذكر أنه هزيمة 67 لمصر مكتوبة
1: طبعا،
0: اشمعنى دي بقى ما تكتبتش؟
1: هل تفتكري أني بعد هزيمة سنة 67 نعمل النصب الكبير زي بانوراما حرب أكتوبر؟ ما عملناش كده طبعا. محدش بيخلد هزائمه في التاريخ كله، محدش بيخلد هزائمه ويكتبها مكتوبة في التاريخ، لأن احنا دلوقتي عندنا كتابات وعندنا مخطوطات وعندنا حاجات تاني موجودة زي الانترنت والأخبار بتتحط عليها، طبعا ده موجود. لكن في الوقت ده محدش هيخلد تاريخ انه الفرعون غرق في مياه البحر، محدش مش هيعمل نصب تذكاري حواليها.
0: الحين أنا نفسي أكمل الحديث مع حياتك بس الحلقة بتخلص، فشكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيز المستمع، لو عندك أي سؤال خاص بحلقة النهاردة من فضلك ما تترددش إنك تبعته. السؤال اللي هكون بسأله لك هو، الضربات العشر اللي حصلت لشعب مصر دي حقيقة ولا أسطورة؟ منتظرين إجابتكم على السؤال. كمان حلو قوي لو تبعتوا أي اعتراض خاص بحلقتنا النهاردة. استنونا وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كانت معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: فما هي القيامة في المسيحية يا عم قاسم؟
1: أديان كثيرة تؤمن بالقيامة،
2: حتى بعض الأديان الوثنية،
3: حتى الذين يؤمنون بالقيامة من الموت يؤمنون أن الإنسان سيقوم ليحاسب ثم يلقى إلى الأبد في الجنة أو النار.
4: في المسيحية سيقوم المؤمنون من الموت بأجساد روحية نورانية، كما يقول بولس في كورنثس الأولى 15:50:
3: فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرث ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم فساد.
0: هذا منطقي.
4: جسد القيامة جديد مجيد. يقول الرسول بولس أيضا إن هذا الجسد الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا الجسد المائت يلبس عدم موت.
1: القيامة عندكم معنوية ليست مادية،
0: بالتالي تكون قيامة المسيح معنوية وليست حقيقية.
4: القيامة حقيقة طبعا، قام المسيح بشكل ظاهر ملموس، مات وقام، وهناك شهود على موته وشهود على قيامته.
3: والموت والقيامة لم تكونا أحداثا طارئة، بل تدبيرا إلهيا منذ الخليقة.

0: وهل كان المسيح يعلم أنه سيموت ويقوم؟
1: طبعا كان يعلم، وتحدث بذلك كثيرا مع تلاميذه وتابعيه. يقول الكتاب المقدس إنه من ذلك الوقت.
2: أي وقت هذا الذي يقصدونه؟
3: وقت أن جلس المسيح مع تلاميذه وشهد له بطرس أنه هو المسيح ابن الله الحي.
1: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.
2: هذا واضح ومباشر، يعني المسيح تنبأ بموته وقيامته.
3: هذه شهادة مباشرة منه، وقال لهم مرة أخرى عن نفسه: إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم.
0: هذه مرة ثانية وبنفس الوضوح.
1: ثانية وثالثة وعاشرة، في مواضع كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس، لو شئتم ذكرناها كلها.
2: لا داعي، المسيح تنبأ أو شهد أمام تلاميذه بها، لكن هو كان يتكلم عن نفسه، ألا يقلل ذلك من قيمة هذه الشهادة؟
1: ماذا تقصد يا حسام؟ المسيح يكذب؟
2: مهلا يا مريم، لا تغضبي هكذا، نحن في نقاش
0: ولا بد أن نواجه كل الاحتمالات.
3: عندكم كل الحق. ردي على ذلك أن المسيح لم يعرف عنه أنه كان يكذب. هل لديكم حادثة تبين أنه لم يقل الصدق مرة؟
2: لا، ليس لدينا حادثة من ذلك النوع.
1: ألم تذكر كل الكتب السماوية أنه كان بارا صالحا صادقا دائما؟
2: هذا صحيح، الكل اتفق على طهارته وصلاحه،
0: وهذا أيضا يؤكد صحة ما يقول.
3: كان المسيح متواضعا، لا يتفاخر أو يدعي، وكان يعلم أفكار الناس، بل ويعلم كل الأمور قبل حدوثه.
1: فلا بد أنه كان يعلم أيضا بموته وقيامته.
2: هو نبي لله مكشوف له الغيب،
0: وكان يعرف خطة الله.
3: وبعد أن قام من الموت كان يستعيد ما قاله لتلاميذه ويذكرهم به
1: ويوضح لهم ما أغلق على فهمهم قبل موته.
3: والكتاب المقدس، العهد الجديد كل مبني على قيامة المسيح، كل ما هو مكتوب به شهادة على قيامته.
2: كل المكتوب كتبه تلاميذ المسيح وتابعوه ورسله.
0: وهل هذا يقلل من حقيقة ما كتبوا؟
2: لا يقلل، لكن يجعل الاتجاه في الكتاب واحد.
1: هؤلاء جميعا كتبوا بوحي من الله، طبعا يكون الاتجاه واحدا.
3: القيامة حدث تاريخي لا يمكن إنكاره، حادثة حدثت، كتبت بواسطة شهود عيان لها في وقت كان معاصروها باقين على الحياة.
2: وهل اتفقوا جميعا على الأحداث التي حدثت؟
1: نعم، الكل أجمعوا على أن يوسف الرامي أخذ جسد المسيح بعد موته بموافقة بيلاطس الوالي، ولف جسد المسيح كالعادة بالكتان ووضعه في قبر جديد منحوت في الصخر.
3: وبرغم موت المسيح إلا أن اليهود كانوا ما يزالون خائفين منه، ذهبوا إلى بيلاطس الوالي وقالوا إن المسيح كان قد قال لتلاميذه إنه سيقوم من الموت بعد 3 أيام، ولذلك طلبوا حراسة للقبر.
2: حراسة للقبر؟ وهل سيهرب الميت؟
4: كانوا يخشون أن يسرق التلاميذ جسده
0: ويدعون أنه قام،
1: فوافق على الحراسة. وهكذا بعد أن وضع المسيح في القبر ودحرج حجر كبير على باب القبر، ضبطوا القبر وختموا الحجر.
2: ختموا الحجر؟ كيف يختمون الحجر؟
4: لابد أنهم ألقوا عليه رباطا من الحبال ثم ختموا الرباط.
3: وعينوا حراسا لحراسة القبر، جسد ميت ملفوف في كتان في قبر منحوت في الصخر، على فوهته حجر كبير، رباط وختم وحراس لحمايته من السرقة.
1: والجو هادئ وساكن في البستان، كان ذلك يوم الجمعة، وفي فجر اليوم الثالث هز الكون زلزلة عظيمة جدا، ونزل من السماء ملاك ودحرج الحجر وجلس عليه.
2: جلس الملاك على الحجر؟
3: هكذا يقول متى البشير.
1: وكان لوقع الزلزلة ولبهاء النور الساطع ودحرجة الحجر وظهور الملاك، انخاف الحراس جدا وارتعدوا وسقطوا على وجوههم كالأموات.
0: والرباط والختم
4: انكسروا طبعا.
1: وجاءت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حاملات حنوطا إلى القبر
5: ليضعن الحنوط على الجسد. طبعا
3: طبعا كالعادة في ذلك الوقت.
1: وفي الطريق كن يتساءلن من يدحرج لهن الحجر الثقيل، لم يكن يعرفن بأمر الحراس أو الختم طبعا. ولما وصلنا إلى القبر رأينا لدهشتهن الحجر مدحرجا،
0: كان الملاك قد دحرجه لهن.
1: دخلنا القبر ليقمن بالمهمة التي جئنا لأجلها، لكنهن لم يجدن جسد المسيح هناك. خرجنا خائفات محتارات، وإذا رجلان وقف بهن بثياب براقة وقال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هاهنا، لكنه قام كما قال. ألم يقل لكن وللتلاميذ ذلك؟
3: قال إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا وأخبرنا تلاميذه بكل ما رأينا وسمعنا، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن.
1: لكن بطرس ويوحنا جريا وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق يوحنا زميله بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى ونظر،
4: وطبعا لم يجد شيئا في القبر.
3: نظر الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل، ثم جاء بطرس ودخل القبر.
5: بطرس جريء دائما مندفع مقدام،
1: فرأى الأكفان موضوعة كما هي.
0: كما هي؟ كيف؟
1: كما كانت ملفوفة حول جسد المسيح،
0: يعني غير مبعثرة أو ملقاة على الأرض.
1: لا، والمنديل الذي كان على رأس المسيح لم يكن موضوعا معه، بل كان ملفوفا، يعني مكورا، كما لو كان ملفوفا حول الرأس في موضع وحده.
3: كأن المسيح انسل بجسده من بين الأكفان فبقيت في مكانها، والمنديل كأن رأس المسيح خرجت وتركته مكورا مكانه. يبدو أن هذا ما حدث تماما.
1: وحينئذ دخل أيضا يوحنا الذي جاء أولا إلى القبر ورأى وآمن، لأنهما لم يكونا يعرفان بعد ما قالته الكتب المقدسة إن المسيح ينبغي أن يقوم من بين الأموات.
4: والمسيح أين كان المسيح؟ كيف قام؟ هل رآه أحد؟
3: قام واقفا صاعدا من الأكفان منطلقا إلى الخارج. لم يعقه قبر أو حجر، ولم يوقفه جند أو ختم. قام من الموت.
1: وظهر المسيح للتلاميذ في مساء نفس اليوم، والأبواب مغلقة عليهم خوفا من اليهود. وجاء المسيح ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. فأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
5: طبعا يفرحون، بعد أن مات ودفنوه رأوه مرة أخرى.
0: موقف عظيم ورهيب.
4: والجند ماذا حدث لهم؟
3: أفاقوا طبعا وجروا وعادوا إلى اليهود وقالوا لهم ما حدث، فاجتمعوا وتشاوروا معا وعطوهم فضة كثيرة وقالوا لهم: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام.
5: نيام؟ الحراس نيام؟ لابد أن يعاقبوا على ذلك.
0: طبعا عقاب النوم وقت الحراسة عظيم.
1: وعدوهم أن يستعطفوا الوالي ليعفي عنهم.
4: هذه حادثة غير طبيعية
3: لكنها حقيقية. المسيح قام بالحقيقة. قام
1: نعم، قام بالحقيقة. قام.
5: هناك تحفظات
4: واعتراضات.
0: طبعا هناك الكثير.
3: المرة القادمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أسرد أحداث القيامة. أسرد أحداث القيامة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: نفهم من تثنية 24:1 أنه يجوز الطلاق في شريعة موسى لكل علة، ويجوز للرجل أن يتزوج المطلقة، وكلاهما غير جائز في الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا. ومن تزوج بمطلقة يزني، كما في متى 5:32، وورد في متى 19:3-10 أن الفريسيين سألوا المسيح: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ أجابهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ولما استفهموا لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق، أجابهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأوضح لهم أن الطلاق لا يجوز إلا لعلة الزنا، وهذا يعني أن المسيحية نسخت اليهودية.
2: قالت الشريعة الموسوية إنه إذا تزوج رجل ولم تجد زوجته نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وطلقها، فلا بأس أن يتزوجها غيره، لكن لا يجوز رجوعها إلى الأول. فقوله عيب شيء عبارة عمومية تشمل الزنا. وقال بعض علماء بني إسرائيل المراد بعيب شيء الزنا، فإذا تابت جاز اقترانها برجل آخر، والله دوما يقبل التائبين. فإذا صح هذا التفسير اليهودي فلا تناقض بين الشريعة الموسوية والشريعة المسيحية، على أن المسيح جاء ليكمل الناموس اليهودي لا لينقضه.
1: ورد في تثنية 24:16 لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. وهذا يناقض ما جرى لعخان الذي قتل أولاده الأبرياء معه، كما جاء في يشوع 7:24.
2: ما جاء في سفر التثنية كان أمرا للقضاء الذين لا يجب أن يصدروا حكما على أحد إلا بعد التحقيق وثبوت التهمة، والقاضي لا يحكم على نية المتهم ولا على دوافعه الداخلية، وليس للقاضي أن يتدخل في شؤون المتهم العائلية، لأنه ليس قاضيا على العائلات ولا على مدن بأكملها. وقد أمر الله في سفر التثنية بعدم قتل أحد بجريمة آخر، لأن بعض الدول الوثنية الظالمة كانت تفعل ذلك، كما حدث مع هامان في سفر أستير 9، وكما حدث مع الذين اشتكوا على النبي دانيال في 6 من نبوته. والله القاضي العادل يريد لقضاة شعبه أن يكونوا عدولا. أما ما جرى مع عخان فكان بأمر الله الذي يعرف القلوب، والذي معه أمرنا، والذي يرى الجريمة بكل تفاصيلها، وهو يعرف مقدار تورط عائلة عخان معه في إخفاء سرقته. فأمر يشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ بنو إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام.
1: في تثنية 27:2-3 أمر موسى بني إسرائيل: فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك، تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد، وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس. وكتابة التوراة على الحجارة أمر مستبعد.
2: الأغلب أن موسى طلب من بني إسرائيل أن ينقشوا الأقوال الأخيرة التي أوصاهم بها الرب على الحجارة، لكي تكون نصب أعينهم وتبقى ثابتة، لأنها ملخص الشريعة وخلاصتها. وقد قال في تثنية 32: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم، لتوصوا بها أولادكم، ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، لأنها ليست أمرا باطلا عليكم، بل هي حياتكم، وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. فالتوراة حياتهم، وعلى حفظها تتوقف سعادتهم. وإذا فهم أنه طلب نقش جميع التوراة، لما كان ذلك مستحيلا على أمة عزيزة قوية، فقد كانت الأمم في الأزمنة القديمة ينقشون على الحجارة ما يرغبون أن يخلدوه، كما فعل قدماء المصريين الذين شيدوا المعابد الهائلة ورسموا عليها طرق عبادتهم ومعاملاتهم وأخبار حروبهم، وقد مضت عليها ألوف السنين وهي باقية إلى اليوم. ثم أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يقيمون الحجارة تثبيتا للعهد، فقد أوصى يشوع بني إسرائيل أن يحفظوا شريعة الرب، وقطع عهدا معهم وأخذ حجرا كبيرا ونصبه، ثم قال لجميع الشعب: إن هذا الحجر يكون شاهدا علينا، لأنه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به، فيكون شاهدا عليكم لئلا تجحدوا إلهكم. وفي تكوين 31: أقام يعقوب حجرا ليكون شاهدا. فكانت العادة إقامة النصب للشهادة وتثبيت العهد، وهو يؤيد ما قلناه من أن بني إسرائيل كانوا أحرص الناس على حفظ التوراة.

0: جاء في تثنية 31:2 قول موسى للشعب: أنا اليوم ابن 120 سنة، لا أستطيع الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي لا تعبر هذا الأردن. بينما يقول في تثنية 34:7 وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته، وهذان قولان متناقضان.
1: لا يفهم من تثنية 31:2 أن موسى قد ساد عليه الضعف الذي يلازم الشيخوخة عادة، بل قال فقط إنه لا يستطيع الخروج والدخول بعد، وهو تعبير يقال أحيانا عن قادة الشعب للدلالة على مركزهم وعملهم. ولا شك أن موسى كان يشعر بقرب نهاية أيامه على الأرض، وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت قد وصلوا إلى نهر الأردن، ولم يكن ممكنا له أن يقودهم في عبور النهر لأن الله كان قد أمر بهذا. فيستفاد من قوله هنا إنه يقول للشعب إنه أوشك أن يتركهم، ولم يعد ممكنا له أن يظل قائدا لهم. وإذا فسرنا كلامه هنا بهذا التفسير نجد الفصلين على تمام الاتفاق.

0: لو كان سفر التثنية وحي الله لموسى لعبر عن نفسه بصيغة المتكلم، ولما كان يعبر عن نفسه بصيغة الغائب كما في تثنية 31:9, 46, 47.
1: جرت العادة أن النبي أو الكاتب أو الشاعر أو الناثر يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، فافتتح موسى سفر التثنية بالقول: هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع بني إسرائيل في عبر الأردن. ثم قال: كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان. ثم قال: الرب إلهنا كلمنا. وحديث المتكلم عن نفسه بضمير الغائب يسمى الالتفات، إذ ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. وكثيرا ما افتتح الرسول بولس رسائله بالقول: بولس عبد يسوع المسيح. وحتى لو فرضنا أن موسى لم يكتب هذه الآيات، فإن الله كلف نبيا آخر بكتابتها. ولما كان الله هو مصدر كل الوحي الإلهي، فإنه يكلف من يشاء بتدوين ذلك الوحي. واعتراض المعترض لا ينقص من قدر

0: والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس الناري يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

أخوتي وخواتي أبناء ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا.

نقول لكم مرحبتين بيكم في حلقة اليوم، ونتمنى من رب يسوع تكون معنوياتكم مرتفعة وما تكونوش استسلمتوا للهم والغم والياس والمشاكل النفسية الأخرى. الصراحة الواحد ما عندهش اللي يصلي للرب يسوع أن يخفف على شعبنا حمام الدم اللي حاصل الأيام هذه. وأول شيء لازم نديروه أن نقرأ في كتاب الله المقدس ونشوفه كيف الأنبياء والرسل ما فقدوش الأمل في رحمة الله وسلامته. ومن المعروف أن النبي الله داود كان من أكثر الأنبياء واجهاته مشاكل ممكن تكون أكثر وأصعب من مشاكلنا اليوم. فنشوفه شنو يقول لما يشعر بالحزن العميق، فقال في المزمور رقم 116:

حبيت لأن الرب يسمع صوتي، وترجاي له لأنه ميل ودنا ليا فندعي له بطول عمري. حاصرتني خيوط الموت، ضربتني شدايد الحفرة، عانيت ضيق وحزن، وباسم الرب دعيت، آه يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصاحب وإلهنا رحيم، الرب حافظ لرقاد الرياح، تذللت فخلصني. أرجعي يا نفسي لراحتك، لأن الرب دار فيك خير، لأنك انقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة وكراعي من الزلق. نمشي قدام الرب فرض الحيين، أمنت عشان هكي تكلمت. أنا تذللت واجد، أنا قلت في حيرتي كل إنسان كذاب، شنو نقدم للرب؟ مقابل كل حسناته ليا كاس الخلاص نشرب، وباسم الرب ندعو نوفي نذوري للرب. مقابل كل شعبه عزيز في عيون الرب موت المتقين. آه يا رب أنا عبدك ولد خدمتك، فكيت رباطي فلكي نذبح ضحية حمد.

أخوتي المستمعين، فأيامنا الصعبة هذه أكيد يسيطر علينا الشعور بالفشل، والشعور هذا إذا نحن استسلمنا له حيقضي على حياتنا. لذلك لازم نكون أقوياء بإيماننا بالمخلص المسيح، له كل المجد. ونشوف النبي داود كيف كان يسبح في الله ويحمد فيه في لحظات الفشل، وهذا نشوف فيه واضح في المزمور رقم 31 اللي يقول: عليك يا رب توكلت، ما تخلينيش ننهان طول العمر، بعدلك نجيني، نميل الودنك بسرعة انقذني، كون لي صخرة حصن، حوش ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي وملجاي أنت، عشان اسمك تهديني وتمشيني، طلعني من المصيدة اللي دراها لي، لأنك أنت حصني، في يدك نحط روحي، فديتني يا رب إله الحق، كرهت اللي يتبعوا في الباطل والكذب، أما أنا فعليه الرب توكلت، نبتهج ونفرح برحمتك، لأنك شفت مذلتي، وما نسيتش في الشدايد نفسي، وما حبستنيش في يد العدو، لكن حطيت في الوساعة كراعي،

ارحمني يا رب لاني في ضيق، سكرت من الغم عيني نفسي وبطني، لان حياتي ضاعت بالحزن وعمري بالنهيد، ضعفت بشقايا قوتي وطقطقت عظامي، عند كل اعدائي انفضحت وعند جيراني بالكامل، ورعب لاصحابي اللي شافوني طاله هربوا مني، انتسيت من القلب كيف الميت قعدت كيف الكباية المكسرة، لاني سمعت كلام في قفايا من ناس واجدة، الخوف محاصرني لان مؤامراتهم ما بعضهم علي، فكروا في انهم ياخذوا نفسي مني، اما انا فعليك توكلت يا رب،

قلت: إلهي أنت في يدك أجلي، نجيني من يد أعدائي ومن اللي يلزوا فيا، نور بوجهك على عبدك، خلصني برحمتك يا رب، ما تخلينيش ننهان لأني دعوتك الأشرار هينهم، وخلي الهاوية مقرهم، خرج شفايف الكذب المتكلم على الصديق بالوقاحة بكبرياء واستهزاء، ما أعظم جودك اللي فاض على عبادك، ودرت المتكلين عليك مع أولاد الناس، تسترهم بستر وجهك من مؤامرات الناس، تدسهم في الضلالية من كلام اللسان، مبارك الرب لأن خلى رحمت لي، عجب في مدينة محصنة، وأنا قلت في حيرتي أنا اختفيت من قدام عينك، لكنك سمعت صوت دعايا لما صرخت لك: حب الرب يا كل المتقين، الرب حافظ الأمانة ومعاقب بقوة اللي متكبر، خلي التقوى وتشجع قلوبكم يا كل اللي تراجوا في الرب. هذا هو الدعاء خوت المستمعين وأحبائي اللي لازم علينا كلنا ندعوه ربنا المسيح، له كل المجد في أيام ولحظات الفشل، بيش يعم سلامة بيننا ويقوي قلوبنا ونعيش في راحة نفسية لآخر لحظة من لحظات حياتنا. خوت المستمعين، اطلبوا وصلوا في كل وقت، وهذه فرصتكم بيش تؤمنوا بالمخلص يسوع المسيح اللي هو رئيس السلام من يوم ولادته والآخر الدهر وابد الآبدين. آمين يا رب.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان. وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. خدنا في الحلقة اللي فاتت دعوة ربنا لإبراهيم. ربنا دعاه من منطقة اسمها أور الكلدانيين، ورغم أنه كان بيعبد أوثان، ورغم أنه ما كانش مركز مع الله، رغم أنه ما كانش واحد من اللي بيعبدوا الله، لكن الله دعاه وقال له اطلع، ابدأ معايا رحلة جديدة. خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. ابتدى إبراهيم يتحرك في رحلاته، وصل لمنطقة تانية، محطة تانية اسمها حاران. وفي حاران دي بداية جديدة أو خطوة جديدة من محطات حياة أبونا إبراهيم. أول ما وصل حاران حصلت ثلاث حاجات. قعد شوية في حاران، استقر شوية في حاران. أبوه مات هناك، أبوه كان اسمه تارح، مات ودفنه وهو في حاران. لكن حصلت حاجة جديدة، يبدأ ربنا يظهر تاني لإبراهيم بطريقة عجيبة ويجدد الدعوة كمان مرة. وكأن ربنا بيقول لإبراهيم أنا بدأت معاك دعوة مش علشان تقف في النص. إيه اللي وقفك في حرام؟ يلا اتحرك إبراهيم تاني. في ناس كتيرة في حياتها محطات بدأت جميلة، اتحركت خطوة رائعة، بدأت خطوات رائعة في حياتها، وطاعة الله ليها سنين كتيرة في نفس النقطة، وكأن ربنا بيقول لها ليه؟ ليه واقف في حرام؟ ليه واقف في المنطقة دي؟ أنا بدعوك كمان مرة، كمل كمل. مش حرام هي نهاية المطاف بتاع حياتك، أنا في حاجة أعظم من كده لحياتك. وابتدى ربنا يدعو إبراهيم، اتحرك كمان مرة إبراهيم، اتحرك امشي. في تكوين 12 من عدد 1-3 ربنا يكلم إبراهيم عن أنه بيجدد له الدعوة كمان مرة. اسمع كلمات الكتاب المقدس في تكوين 12. وقال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. أخويا ربنا بيكلم إبراهيم كمان مرة وبيقول له أنت وقفت ليه؟ إيه اللي وقفك؟ أنا بدعوك النهاردة كمل، امشي الخطوة لقدام، امشي الرحلة كلها، ما تتعطلش في النص، خسارة الأيام اللي باقية من الحياة تقف فيها، كمل امشي الرحلة كلها. أنا بدعوك النهاردة ما تتعطلش في المنطقة دي. يمكن تقول زمان كنت واحد بعبد ربنا، يمكن تقول زمان كنت واحد بخدم، يمكن تقول زمان كانت عندي رسالة وكان عندي أحلام واشتياقات، لكن وقفت عند محطة في حياتي وما قدرتش أكمل، وقفت وقررت أعيش وأموت فيها. اوعى تموت وتدفن في حرام، لسه في باقي رحلة جاية كتير قوي. اوعى توقف حياتك عند المحطة دي وتمتهي حياتك هنا، لسه في رسالة وفي دعوة، في تفاصيل أعظم بكتير جدا من اللي انت واقف عنده. إذا كان ربنا دعاك من أور الكلدانيين، فالله بيقولك أنا مش عايزك بس توصل محطة جاية، أنا لسه في محطات كتيرة بدعوك ليها، كمل. الله لي كمالة في الدعوة. في آية جميلة قوي قالها الرسول بولس، جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، كملت المحطات كلها، ما جيتش عند مرحلة ورحت وقفت فيها. ما أجمل أنك النهاردة تلاقي نفسك واقف، لكن ما أجمل أنك تلاقي أن الله لسه مصر عليك. ما أجمل أنك تلاقي الله بيقول لإبراهيم وهو في حرام، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، كمل، يلا يا إبراهيم، دي مش الوقفة، دي مش النهاية، يلا امشي خطوة تانية، يلا ارجع تاني، افتكر الأيام الجميلة اللي انت تركت وسبت فيها وانت لا تعلم لأين تأتي، يلا افتكر انك عملت تضحية وخدت خطوات إيجابية، يلا افتكر أيام الله كلمك فيها، لكن افتكر ان مش هنا نهاية المطاف، افتكر ان في وقفة وافتها، وافتكر ان الله بيدعوك كمان مرة. في تجديد الدعوة في حرام الله بيقول لإبراهيم كلمة جديدة بتعلن، كلمة البركة. يكرر كلمة البركة 4 مرات ويقول له خلي بالك وانت بتتجدد الدعوة هتلاقي حاجة اسمها بركة.
يمكن كلمة البركة كتير جدا الناس مش فهمها، يمكن كلمة البركة ضاعت مع الأيام، لكن تلاقي ربنا بيقول لإبراهيم وأنا بجدد لك الدعوة بذكرك إن في كلمة اسمها البركة. البركة مش هي من الغنى، لا مش دي أبدا، البركة هي إني هكون كافي جدا لكل حاجة في حياتك، إني هكون الله اللي كافي، وإنت كمان هتكون كافي لناس كتيرة معاك. الله بيجدد الدعوة ليك النهاردة، الله بيجددها كمان مرة. ما توقفش عند المحطة أور الكلدانيين اللي كنت بعيد فيها، ولا تقف عند محطة حران اللي خدت خطوة لكنك وقفت فيها. النهاردة في محطة جاية أعظم وأعظم، لسه رحلة العمر باقية، لسه خسارة تموت وتدفن في حران. أبو إبراهيم ما دعاهوش الله، طلع مع إبراهيم لكن ممكن يدفن في حران، لكن إبراهيم لا يمكن يدفن في حران، لسه الرحلة باقية، اتحرك من حران. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

هاي بنات، ازيكم؟ معاكم روندا بارتي في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. النهارده هتكلم معاكم في موضوع حلو قوي وشيق جدا. هتكلم معاكم النهارده في اصول التسوق في السوبر ماركت. يعني ايه اصول التسوق في السوبر ماركت؟ الموضوع واضح قوي من العنوان. يعني هعمل ايه لو انا رايح اشتري حاجات من السوبر ماركت؟ الموضوع بسيط يعني. طب ممكن واحده تسالني وتقول لي يعني هو الموضوع لازم يبقى فيه اتيكيت؟ يعني هروح سوبر ماركت واخد اللي انا عايزاه وادفع الفلوس وامشي وخلاص الموضوع خلص؟ هرد عليك واقول لك لا طبعا، في شويه اتيكيت هتاخدي بالك منهم، وفي حاجات هتحاولي تعمليها وحاجات تحاولي ما تعمليهاش. قبل اي حاجه، التسوق في سوبر ماركت هيحتاج شويه منك تركيز وحركه كتير. ليه حركه كتير؟ مثلا عايزه تجيبي حاجه من فوق قوي، عايزه تشتري حاجه من تحت، عايزه تحركي تشتري، تروحي هنا تروحي هنا. فده يحتم علينا ان احنا لازم نكون لابسين لبس عملي، كوتشي مثلا، بنطلون جينز، حاجه عمليه كده. ما ينفعش اني البس حاجات ضيقه او جيب قصير مثلا. هناخد بالنا ان لبسنا يكون مساعدنا على الحركه بسهوله. طيب في حالة بقى لو حضرتك وانت في السوبر ماركت كده لقيتي واحدة صاحبتك جاية عليكي بقى وجاية تسلم عليكي، مفيش مانع خالص ان هي تسلم عادي يعني، لكن مش مستحب انك تضيع وقتك ووقتها. يعني ايه؟ يعني ما تدخلش في الكلام والنقاش والجدلات بقى وتحكي عن نفسك وهي تحكي عن نفسها، وندخل في حاجات شخصية، لان ده ممكن يسبب تعطيل الناس اللي وراكي، وممكن كمان يسبب تعطيل ليك انت شخصيا. يعني ممكن تكوني ناسية مثلا الغسيل في الغسالة، العيال في التلاجة. يعني خدي بالك برضو ان انت وراكي حاجات تانية تعمليها. بالنسبة للعينات المخصصة للتجربة اللي هي بتبقى في السوبر ماركت، مفيش مانع خالص انك تروحي تجربيها وتدوقي، بس ما تبقيش بقى تفصى يعني كل شوية طب ممكن ادوق تاني، طيب يعني ممكن اجرب دي تاني. لا بصي، الموضوع ايه؟ الموضوع مش كده خالص، احنا مش رايحين نتغدى اصلا، انت هتدوقي. وبلاش خالص تقولي رأيك للناس المسؤولين عن التوزيع، خلي رأيك لنفسك. لو حاجة كويسة يبقى كويس، لو حاجة وحشة برضو خليها لنفسك. لو انت بقى حبيتي تاكلي حاجه في السوبر ماركت، مفيش مانع خالص انك تاكلي شيبسي او تشربي عصير او حاجه ساقعه، بس تاخدي بالك انك تحتفظي بالاكياس والحاجات دي عشان تدفعي ثمنها بره. خدي بالك كمان بعد ما تاكلي ما تسيبيش الورق والحاجات دي في عربيه السوبر ماركت، لكن هيبقى حلو لو خدتيها معاكي ورمتيها في الباسكت اللي بره. وانت بتدفعي الفلوس بتاعه الحاجات اللي جبتيها لازم تحترمي الصف اللي انت واقفه فيه. ما ينفعش كل شويه تستاذني من الناس اللي قدامك، معلش يا جماعه اصلي سايبه العيال على الباب، معلش يا جماعه اصلي العيال في الحضانه ولازم اروح اخدهم بسرعه، او مثلا ايه اصلي يا جماعه انا الحاجات اللي معايا مش كتيره فانا هخلص وانجز بسرعه. لا خالص، ما تعمليش كده، لكن التزمي بالصف اللي انت واقفه فيه واحترمي الناس اللي واقفه قدامك. وبكده تكون حلقتنا خلصت معاكم النهارده. اتبسطت قوي بوجودي معاكم، واتبسطت قوي ان انتوا سمعتوني في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. كانت معاكم رندا بارتي. Bye-bye.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا دون

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبدية. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بك أيها الصديق العزيز المستمع.
0: I am so glad you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنك عدت للإصغاء إلينا في هذا البرنامج مرة أخرى.
0: What a delight for us to know that you have joined us again.
1: إنه يبهجنا جدا أن ندرك أنكم قد عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: And for those of you who have joined us for the first time, we are drawing to a close of the study in the life of Abraham in the book of Genesis.
1: وإلى أولئك الذين يستمعون إلينا للمرة الأولى نقول إننا نقترب من نهاية دراستنا عن إبراهيم كما جاءت في سفر التكوين.
0: Abraham and Sarah had had a child when they were nearly 190 years of age.
1: ولد لإبراهيم وسارة طفل عندما كان إبراهيم في المائة من عمره وكانت سارة في التسعينات من عمرها.
0: This child was named Isaac.
1: وكان اسم ذلك الطفل إسحاق.
0: Abraham also had an older son with his wife Hagar.
1: وكان لإبراهيم أيضا ابن أكبر من هاجر جارية زوجته.
0: This first son was Ishmael.
1: هذا الابن الأول كان إسماعيل.
0: And for a long time, Abraham thought that Ishmael was the son that God had promised him.
1: ولمدة طويلة كان إبراهيم يظن أن إسماعيل هو الابن الذي وعده الله به.
0: However, God kept his promise to Abraham and Sarah, and they gave birth to Isaac when Ishmael was 13 years old.
1: على أي حال وفى الله بوعده لإبراهيم وولد سارة إسحاق عندما كان عمر إسماعيل قد بلغ 13.
0: From the center of his father's attention, Ishmael was thrust into sibling rivalry and he resented Isaac.
1: ومن مركز اهتمام أبيه به زج بإسماعيل في المنافسة والغيرة العائلية وبدأ إسماعيل يمزح مع إسحاق ويغيظه.
0: This resentment comes to a head when Isaac was about 5 years old.
1: وبلغ هذا المزاح والإغاظة أوجه عندما أصبح إسحاق في حوالي 5 من عمره.
0: And I left you in the last program telling you that this resentment represents spiritual truth.
1: والصراع بين إسماعيل وإسحاق معان ومغاز عميقة جدا.
0: It symbolizes the conflict in the Christian life.
1: فهي ترمز إلى الصراع في الحياة المسيحية.
0: And now it is time for us to look at this important truth in more details.
1: ومن المناسب الآن أن نتأمل هذه الحقيقة الهامة بمزيد من التفصيل كما وعدتكم في الحلقة الماضية.
0: And now it is time for us to look at this important truth in more details as I promised you in our last broadcast.
1: ومن المناسب الآن أن نتأمل هذه الحقيقة الهامة بمزيد من التفصيل كما وعدتكم في الحلقة الماضية.
0: If Isaac represents salvation by grace, Ishmael represents the strongholds of sin and salvation by works.
1: فإذا كان إسحاق يمثل الخلاص بالنعمة، فإن إسماعيل يمثل قلعة الخطية والخلاص بالأعمال.
0: The Apostle Paul tells us all about this in the book of Galatians chapter 5 verse 17.
1: يحدثنا الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية عن هذا كله كما ذكر في الأصحاح الخامس والعدد 17 من الرسالة إلى أهل غلاطية.
0: Strongholds in life of a Christian is like Ishmael in the life of Abraham.
1: الحصون والمعاقل في حياة المؤمن هي بمثابة إسماعيل في حياة إبراهيم.
0: Christians need to deal with them.
1: يحتاج المؤمنون أن يتعاملوا معها.
0: Know how to be freed from these strongholds.
1: وأن يعرفوا كيف يتحررون من هذه الحصون.
0: In verse 10, when Sarah detected Ishmael's resentment, she said to Abraham the following.
1: وفي العدد العاشر عندما ضبطت سارة مزاح إسماعيل وغيظه قالت لإبراهيم.
0: Drive out this maid and her son. For the son of this maid will not be an heir with my son.
1: اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق.
0: And here we see once again domestic tranquility is shattered.
1: وهنا نرى مرة أخرى تمزق السلام العائلي.
0: The work of the flesh will always be accompanied by strife.
1: فعمل الجسد لابد أن يكون دائما مصحوبا بالنزاع.
0: Past sins that are not dealt with will always raise its ugly heads.
1: الخطايا الماضية التي لم يتم التعامل معها والقضاء عليها سترفع دائما رؤوسها القبيحة.
0: The Greek word for stronghold means a hard place.
1: الكلمة اليونانية المترجمة قلعة أو معقل أو حصن تعني المكان الصعب.
0: It often refers to a certain place in a battlefield that has entrenchments or a fortress.
1: وهي غالبا تشير إلى مكان معين في ميدان معركة فيه خندق أو قلعة.
0: In our minds, there are strongholds or command posts from which the enemy works in the surrounding area.
1: وفي عقولنا توجد حصون أو مراكز التحكم وإصدار الأوامر منها يعمل العدو في المساحة المحيطة بنا.
0: The enemy uses these command posts to disturb our peace.
1: ويستخدم العدو مراكز التحكم هذه لإزعاج سلامنا.
0: The enemy uses these command posts to stunt our spiritual growth.
1: يستخدم العدو مراكز التحكم هذه لتعويق نمونا الروحي.
0: The enemy uses these command posts to hassle us and harass us.
1: يستخدم العدو مراكز التحكم هذه لقتالنا ولإنهاكنا.
0: The enemy uses these command posts to keep us spiritually off balance.
1: يستخدم العدو مراكز التحكم هذه لكي يفقدنا توازننا الروحي.
0: And that is why Paul tells us in Ephesians chapter 4 verse 27.
1: ولهذا يقول لنا بولس في العدد 27 من الأصحاح الرابع من رسالة أفسس.
0: Do not give the devil a foothold.
1: لا تعطوا إبليس مكانا.
0: Meaning that Christians can and do give places to the devil.
1: وهو يعني بذلك أن المؤمنين يمكنهم أن يعطوا بالفعل أماكن للشيطان.
0: These strongholds in our lives, whether they are lying or cheating or an addiction or holding of a grudge.
1: هذه القلاع في حياتنا سواء كانت الكذب أو الغش أو الإدمان أو الحقد والضغينة.
0: Whether they are bitterness or fear or lust or condemnation or selfish ambition.
1: سواء كانت المرارة أو الخوف أو الشهوة أو الإدانة أو المطامع الأنانية.
0: Whatever they may be.
1: مهما كانت.
0: These strongholds are gateways for the devil to come in and set up a camp.
1: فهذه القلاع هي بمثابة البوابات التي ينفذ منها الشيطان ليقيم معسكره.
0: Ishmael represented a stronghold of disobedience.
1: كان إسماعيل يمثل قلعة عدم الطاعة.
0: My listening friends, please listen to me very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
0: It is not shameful to have a stronghold in your life.
1: ليس من العار أن تكون هناك قلعة ما في حياتك.
0: We all have to deal with them.
1: فإن علينا جميعا أن نتعامل معها.
0: It will be shame if you keep these strongholds in your life.
1: ولكن العار هو أن تبقي على هذه القلاع في حياتك.
0: All Christians have some form of strongholds in their lives.
1: كل المؤمنين لديهم قلاع من نوع ما في حياتهم.
0: And the difference between those who live in victory and those who live in defeat.
1: والفرق بين أولئك الذين يعيشون حياة النصرة وأولئك الذين يعيشون حياة الهزيمة.
0: It is not that some Christians are stronger than others.
1: ليس أن بعض المسيحيين أقوى من آخرين.
0: It is not because some Christians are better than others.
1: وليس لأن بعض المسيحيين أفضل من آخرين.
0: But those who experience victory are those who have learned to name the strongholds in their lives and are willing to call upon the name of Jesus to deliver them from these strongholds.
1: ولكن أولئك الذين يختبرون النصرة هم أولئك الذين تعلموا أن يدعوا القلاع في حياتهم بأسمائها وهم يرغبون في أن يطلبوا اسم يسوع لكي يخلصهم من هذه القلاع.
0: Those who keep the strongholds in the closet, as it were, for whatever reason, have fallen prey to the lies of the devil.
1: أولئك الذين يحتفظون بالقلاع في الخزانة أو في حجرتهم الصغيرة التي يخلون فيها إلى أنفسهم لأي سبب من الأسباب قد سقطوا فريسة لأكاذيب الشيطان.
0: And they will continue to live in defeat.
1: وسوف يظلون عائشين في الهزيمة.
0: If the devil can keep you in shame and embarrassment.
1: إذا استطاع الشيطان أن يجعلك تشعر بالعار وبالحيرة وبالارتباك.
0: Then he will be successful in keeping you defeated all the time.
1: فإنه يكون قد نجح في أن يجعلك منهزما طول الوقت.
0: And this is why Jesus said.
1: ولذلك قال يسوع.
0: That the truth will set you free.
1: والحق يحرركم.
0: Notice he did not say that knowledge of the truth, but submission to the truth.
1: لاحظ أنه لم يقل معرفة الحق ولكن الخضوع للحق.
0: Paul tells us in 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6.
1: ويقول الرسول بولس لنا في الأصحاح العاشر ومن العدد الثالث إلى العدد السادس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس.
0: We can pull down these strongholds.
1: إننا قادرون على هدم هذه الحصون.
0: Every time they try to nest in your hearts and minds, we can toss them out by the power of the truth.
1: في كل مرة تحاول تلك الحصون أن تعشش في قلوبنا أو عقولنا، فإننا نقدر على طردها بقوة الحق.
0: Here's what Paul tells us.
1: وهذا ما يقوله الرسول بولس هنا.
0: We are not to try to demolish these strongholds in the flesh.
1: ليس علينا أن نحاول إزالة تلك الحصون في الجسد.
0: All methods of the world will not work. Why?
1: فإن كل طرق ووسائل العالم لن تكون فعالة.
0: Because our spiritual weapons of warfare are mighty

0: تأثر كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: God has given us legal weapons by which we can fight and win.
0: لقد أعطانا الله أسلحة قانونية يمكننا بها أن نحارب وأن نربح وننتصر.
1: In Revelation 12:11 tells us.
0: ويخبرنا العدد الحادي عشر من الأصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا.
1: That by the blood of the Lamb and by the word.
0: أنهم بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. ويخبرنا العدد الحادي عشر من الأصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا أنهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم.
1: The light of the word of God can help you expose the dark strongholds.
0: نور كلمة الله يمكن أن يساعدنا على كشف ظلام الحصون.
1: The truth of the word of God can help you pull down these strongholds.
0: حق كلمة الله يمكن أن يساعدنا على هدم تلك الحصون.
1: The power of the word of God can dispose of the strongholds.
0: قوة كلمة الله يمكن أن تساعدنا على التخلص من تلك الحصون.
1: The heartache that Ishmael caused Abraham was not what God intended for Abraham.
0: الحزن القلبي الذي سببه إسماعيل لإبراهيم لم يكن هو الذي قصده الله لإبراهيم.
1: This was the sorrow wrought by the work of the flesh.
0: كان هذا هو الصناعة الحزينة لعمل الجسد.
1: This was the misery that was the result of his action independent of the Lord.
0: كانت هذه هي التعاسة التي كانت نتيجة عمله مستقلا عن الرب.
1: One last thought from chapter 21 before I get back to the deliverance from strongholds.
0: تبقت فكرة أخيرة من الأصحاح الحادي والعشرين قبل أن أعود إلى التحرر من الحصون.
1: The fruit of the flesh will always end up in a relationship with the world.
0: ثمر الجسد لابد أن ينتهي دائما بعلاقة مع العالم.
1: Ishmael was the fruit of the flesh.
0: فإسماعيل كان ثمرة الجسد.
1: Ishmael the product of what happened when Abraham tried to bypass God ends up going to Egypt for a wife.
0: إسماعيل هو نتيجة ما حدث عندما حاول إبراهيم أن يتغاضى عن الله وانتهى به الأمر إلى أنه ذهب إلى مصر ليأخذ زوجة.
1: Remember that Egypt for Abraham represented going away from the will of God.
0: تذكر أن مصر بالنسبة لإبراهيم كانت تمثل البعد عن إرادة الله.
1: Egypt for Lot represented the enticement and the seduction of materialism.
0: مصر بالنسبة للوط كانت تمثل الإغراء والإغواء المادي.
1: Now from Egypt a marriage partner for Ishmael is found.
0: والآن ومن مصر يوجد شريك لإسماعيل في الزواج.
1: I have to tell you at the outset, the complete and final liberation will come only when we meet Jesus face to face.
0: لابد أن أقول لك من البداية أن التحرير الكامل والنهائي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما نقابل يسوع وجها لوجه.
1: But here and now, God has given us some ways by which we can experience victory.
0: ولكن هنا والآن أعطانا الله بعض الطرق التي نستطيع بها أن نختبر النصرة.
1: Just think with me for a minute.
0: أرجو أنك تفكر معي لمدة دقيقة.
1: When you walk into a dark room, fear and apprehension and anxiety are natural feelings.
0: عندما تدخل غرفة مظلمة فإن الخوف والخشية والقلق تعتبر المشاعر الطبيعية.
1: But when you flip the on switch on the wall, fear is reversed.
0: ولكن عندما تحرك المفتاح الكهربائي على الحائط فإن الخوف ينعكس.
1: Letting the word of God exposes the dark corners in your life.
0: أن تدع كلمة الله تكشف الأركان المظلمة في حياتك.
1: Letting the word of God exposes what you have come to believe to be impossible to overcome.
0: وأن تدع كلمة الله تكشف لك ما تعودت أن تعتبر أنه من المستحيل أن يقهر.
1: Letting the word of God exposes what you consider impossible to get rid of from your life.
0: وأن تدع كلمة الله تكشف ما كنت تعتبر أنه من المستحيل عليك أن تتخلص

0: منه.
1: That is the first step.
0: هذه هي الخطوة الأولى.
1: And as you expose to the Word of God,
0: وعندما تتعرض لكلمة الله,
1: what you have come to accept as powerful bondage becomes flimsy and weak.
0: فإن كل ما كنت تعتبره قيدا قويا يصبح ضعيفا ومهلهلا.
1: But exposure is only part of the process.
0: ولكن هذا التعرض هو مجرد جزء من العملية.
1: Any belief system which opposes faith and causes bondage of any kind is a lie that has to go.
0: فكل نظام للاعتقاد يتعارض مع الإيمان ويسبب قيدا من أي نوع هو كذبة ينبغي أن تمضي.
1: But the truth is,
0: لكن الحقيقة دائما هي هذه.
1: Is when you are weak, His strength is perfect in your weakness.
0: عندما تكون ضعيفا فإن قوته في الضعف تكمل.
1: And victory is yours.
0: وهكذا تكون لك النصرة.
1: If you believe the lie that says because you have failed, therefore you are a failure.
0: إذا كنت قد صدقت الكذبة التي تقول لأنك فشلت مرة فلذلك أنت فاشل دائما.
1: The truth is,
0: فالحقيقة هي,
1: though you have failed, you have been redeemed from the curse and you can do all things through Christ who continuously strengthens you.
0: مع أنك فشلت لكنك قد افتديت من اللعنة وأنت تستطيع أن تعمل كل الأشياء في المسيح الذي يقويك باستمرار.
1: Whatever your stronghold may be, whatever bondage is holding you down today,
0: مهما كان الحصن الذي فيك ومهما كانت العبودية التي تكبلك وتقيدك اليوم,
1: you can defeat it and have victory over it today.
0: فأنت تستطيع أن تهزمها وأن تنتصر عليها اليوم.
1: You can pull it down and demolish it today.
0: أنت تستطيع أن تقهرها وأن تدمرها تماما.
1: You can destroy it and discard it today.
0: تستطيع أن تحطمها وأن تنبذها تماما اليوم.
1: Because Jesus willed it so.
0: لأن يسوع أرادها كذلك.
1: And as we come before God, I want you to take a moment and express the stronghold in your life.
0: وعندما نتقدم أمام الله, أود أنك تقضي لحظة تعبر فيها عن الحصون التي في حياتك.
1: Then I want you to take the sword of the Word of God and pull down the strongholds.
0: ثم أريدك أن تمسك بسيف كلمة الله وأن تهدم كل تلك الحصون.
1: And then write to us and tell us you have done so.
0: وعندما تكتب إلينا وتحدثنا أنك فعلت هذا, سوف نرحب بك ونصلي لأجلك.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى, أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. يا ترى كم مرة قلت لنفسك لو جوزي أو ابني أو زميلتي تتغير شوية؟ كم مرة طلبتي من غيرك إنه يتغير؟ مش بس كده، كم مرة طلبتي من غيرك وخاصة من أسرتك إنه يكون نسخة منك؟ سمعاكي وإنتي بتقولي أنا عمري ما قلت كده. ده صحيح، ممكن تكوني مش بتقولي كده باللسان لكن بالتصرف، إنك مثلاً تتضايقي لما يعمل حاجة مش هي اللي إنتي عايزاه، أو التصرف اللي إنتي كنتي هتعمليه في نفس الموقف، وممكن كمان من خلال المقارنة بإنسان تاني بيعمل التصرف اللي يرضيك. عارفة ده اسمه إيه؟ اسمه إنك مش قابلة غيرك زي ما هو. في آية في الكتاب المقدس في روميا أصحاح 15 وعدد 7 بتقول كده: لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. شفت الآية بتقول إيه؟ اقبلي غيرك. زي مين؟ زي المسيح. المسيح قبلك بكل عيوبك، هو بيحبك رغم ضعفك. من فضلك ما تعيشيش حياتك وانت مركزة على شخص معين بتحس انه محتاج يتغير، لانه ده بيديله رسالة انه مرفوض ومش محبوب، على الرغم انه ممكن ده ما يكونش قصدك. في نص حلو بقى بتسألني لو الشخص ده بعيد عن ربنا وانا عايز اغيره للافضل اعمل ايه؟ اقولك غيريه بسلوكك كبنت الله مش بالكلام. من فضلك لو الكلام اللي سمعتيه أثر فيكي وحسيتي إنك بجد بتعمليه وبتضايقي غيرك بسببه، صلي معايا الصلاة دي. يا بونا المبارك، بشكرك لأنك قابلني وحبيبني رغم عيوبي وضعفاتي. من فضلك يا رب خليني أكون زيك، أقبل غيري رغم عيوبه، أقبل غيري رغم ضعفاته. يا رب خليني أقبل كل اللي حواليا رغم إن هم مختلفين عني، وما حاولش أبدا أكون بغيرهم علشان يكونوا نسخة مني. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121211614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يسوع يشهد أن لا إله إلا الله، وبالتالي هو مجرد إنسان. ده اللي أنا قريته بنفسي واللي واحد كاتبه، ويقول لو بصيتوا معانا بحسب نص كلام يسوع في إنجيل يوحنا أصحاح 17، لما المسيح بيقول الكلمات دي في آية 3: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فلما يقول أنت الإله الحقيقي وحدك، أي لا إله إلا الله، مفيش إله تاني غيرك أنت، يبقى إذن هو مجرد إنسان. أقول لصديقي اللي بيقول الهجوم ده: يا صديقي لو قريت النص كله، أول حاجة هتبص كده من أول آية: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. اسمع معايا الكلمات اللي جاية: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد. ده مين اللي يمتلك سلطان على كل جسد إلا أنه هو الله؟ هو الله. كمل ويقول: ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. حد يقدر يدي حياة أبدية؟ في إنسان عادي يقدر يدي حياة أبدية؟ ده نفس النص بيشهد إن هو الله. لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، مش معناها إن أنت الإله بس ومفيش إله تانية، أبدا أبدا. ده هنا المسيح كان بيميز بين الله الحي الحقيقي وبين الآلهة الأصنام، الآلهة الأوثان. بدليل مثلا في الوصايا العشر يقول الرب: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. أهو في آلهة أخرى؟ الناس عملت أصنام وسمتها آلهة، فبيقول له: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. في المزامير يقول: كل آلهة الشعوب أصنام وسموها آلهة. فلما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، بيميز بينه إن الله الحي الحقيقي وبين الأصنام، مفيش غيره إله واحد حي حقيقي. في نفس الوقت لما تبص في نفس إنجيل يوحنا قبلها بأصحاحين وبعدها بأصحاح، تلاقي مرتين ثلاثة الرب يسوع يؤكد: أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، من رآني فقد رأى الآب. لما يقول أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، يبقى يقصد الآب بس ولا الآب والابن، ولا يقصد الثالوث الأقدس كله؟ أنت الإله الحقيقي وحدك. هو يقول كلمة وحدك لا تنطبق فقط يعني الآب بس، بيتكلم عن الله الواحد المثلث الأقانيم. بل عايز أقول لك مثلا إن كلمة وحدك ليس المقصود بها فقط إني الآب فقط. لما نقول مثلا، يقول في الرسول بولس في تيموثاوس الأولى 6:16 يقول كده: الذي وحده له عدم الموت. لما يقول وحده له عدم الموت، يقصد الأب بس ولا يقصد الله المثلث الأقانيم؟ لأن الابن هو الحياة ومصدر الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. لما يقول مثلا وليس بأحد غيره الخلاص، يقصد الابن بس ولا الابن والآب؟ أنا بقول تاني، وإن كان هنا قال عن الآب إن هو الإله الحقيقي وحده، فنقرأ في رسالة يوحنا إن الإبن هو الإله الحقيقي وحده. افتح معايا من فضلك يوحنا الأولى 5:20 يقول كده: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. لما يقول هذا هو الإله الحق، أي إله الحقيقي والحياة الأبدية، أقول مرة تانية إن لما يقول له أنت الإله الحقيقي، بيميز بينه وبين الأصنام، بين الآلهة الأخرى. لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، ما يقصدش الآب بس لكن يقصد الثالوث. في نفس النص بيتكلم عن الإبن إن ليه سلطان على كل جسد، كل جسد، وهو الذي يعطي الحياة الأبدية. يسوع
هو الإله الحق، الله المثلث الأقانيم هو الإله الحق، والرب معك.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

وبعد ما عرفتي ان لسه في امل مع ساره، النهارده فقره جديده من زي القمر من برنامج بناويت. انا كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهارده هحكي لكم شويه على اشكال الوشوش. ومهم قوي اعرف شكل وشي ايه، بالذات لما نبدا نتكلم عن مواضيع الميك اب. في 5 انواع او اشكال للوشوش في الحياه. اعتقد ان احنا المصريين دايما نعلق ونحب البنت اللي وشها مدور، ونقول كده البنت دي قمر ووشها مدور. لكن خليني اعدي عليكم على كل الانواع الخمسه. أول شكل الشكل البيضاوي أو الأوفل، وده الوش اللي كانوا بيعتبروه مثالي وسهل في حط الميك اب. ومثال على الوش ده المغنية نانسي عجرم. تاني وش الوش المربع، وده بيبقى وش شكله حاد وشارب بالذات من عند الفك، وليه سمات بتميزه قوي وبتدي لصاحبته طابع وشخصية لجمالها. ومثال على الوش ده المغنية كارول سماح. استنوني بعد الفاصل عشان أقول لكم باقي أنواع الوشوش. فاصل صغير ورجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وبنتكلم النهاردة على أشكال الوشوش. وكنت قلت لكم في أول الحلقة أنه في 5 أشكال. اتكلمنا عن الوش البيضاوي والوش المربع، وتالت وش معانا هو الوش اللي على شكل قلب أو بيسموه هارت شيب، وده بتبقى فيه القورة عريضة ونازل على رفيع إلى حد ما عند الدقن. ومثال على الوش ده المغنية هيفاء وهبي، الوش المدور أو الراوند، ومثال عليه المغنية باسكال مشعلان. خامس نوع وش هو الوش الطويل، ومثال عليه المغنية سيلين ديون. وفي رأيي مفيش شكل بعينه هو الأجمل أو الأحلى، لكن شكل وشك مع ملامحك الخاصة هو اللي بيكمل جمالك وبيطلع شخصيتك وبيكون انت مين. ولو لسه متلخبطة ومش عارفة شكل وشك، هقولك طريقة تعرفي بيها شكل وشك. اقفي قدام المراية وامسكي قلم كحلة في ايدك، وهتعلمي النقط اللي هقولك عليها دي لكن على المراية مش على وشك. هتحطي نقطة في نص قرتك من فوق، ونقطتين يمين وشمال قرتك في أعرض حتة فيها، ونقطتين في أعرض حتة في فكك يمين وشمال، ونقطة في نص دقنك من تحت. ووصلي على المراية بقلم الكحلة مفروض هيبان عندك شكل وشك ايه. واستنوني الحلقة الجاية عشان هنبدأ نتكلم بقى عن الميكب بالتفصيل.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الأيام صحيت واحدة ست من النوم وبصت في المراية ما لقيتش في راسها غير 3 شعرايات بس. طبعا ده موقف حزين جدا لأي ست، وغالبا بيكون يوم صريخ وعياط هستيري، لأن من مقاييس الجمال عند الست شعرها، فما بالك بقى لما تصحى من النوم ما تلاقيش غير 3 شعرايات بس. الطريف في الموضوع ان الست ما اتضايقتش خالص، بالعكس دي ابتسمت وقالت وايه يعني هصبغ شعري النهارده. ايه تصبغي شعرك ايه، دول هم يدوب 3 شعرايات. والست فعلا صبغت شعرها وقضت يوم لطيف واليوم عدى على خير. لكن في اليوم التاني صحيت من النوم وبصت في المرايه برضو لقيت شعرايتين 2 بس. لا كده بقى اكيد هتتضايق، ما هو مش معقول. الست ضحكت وقالت واو دي فرصة علشان أغير تسريحة شعري، أنا هقسمه نصين وأعمل فرق في النص. وعملت كده فعلا وقضت يوم جميل. وفي اليوم الثالث صحيت ولقت شعرة واحدة بس، آخر شعرة في رأسها، أكيد ده هيبقى يوم حزين لأنه غالبا آخر يوم هيكون عندها شعر. لكن الست انبسطت جدا وقالت أخيرا مش هبقى مضطرة أن أسرح شعري أصلا. برغم من غرابة القصة وطرفتها، لكن بتقول لنا انه مش مهم يكون في شيء حلو حصل او ما حصلش في حياتك علشان تنبسط، مش لازم يعني تكسب 1,000,000 دولار ولا تجيلك عربية فيراري علشان تعلن لنفسك وللناس انك سعيد وتقضي فعلا يوم حلو. الصبح اللي بيجي كل يوم ده سبب انك تكون سعيد، صحتك سبب حقيقي انك تكون سعيد، ولو دورت في كم الاشياء اللي بتملكها هتكتشف مدى النعم اللي احنا فيها. لكن مع ذلك في ناس مهما كانوا بيملكوا أشياء ومهما كانوا محظوظين في الدنيا، لكن دايما شايفين الدنيا بنضارة سودة وكأنهم آلهة النكد عند قدماء المصريين. نعمة من نعم الله أنه يعطي الشخص نظرة إيجابية وشاكرة لكل أمور حياته. بص حواليك كويس واكتشف مدى روعة حياتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو ثلاثة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة عن شيء بنعيشه كل يوم في حياتنا، يا إما بطريقة صحيحة أو بطريقة مرضية. عنوان حلقتنا النهاردة باسم احذر الخوف والقلق. بس قبل ما نتكلم عن الخوف والقلق هحكي لكم قصة صغيرة بتوضح الفكرة. كلنا يعرف طبعا الشارع المشهور في القاهرة المعروف باسم كلود بيك، والاسم ده لشخص كان طبيب فرنسي ليه حكاية غريبة. في مرة فكر انه يجري تجربة عن تأثير الخوف والوهم على النفس البشرية، فجاب شخص محكوم عليه بالإعدام وخده لغرفة الإعدام وقال له ان الحكم عليك المفروض الإعدام شنقة، لكن احنا هنموتك بطريقة تانية وهي تصفية الدم. هنربط عينيك وهنشكك بإبرة وهنسحب دمك نقطة نقطة. على فكرة أعزائي المستمعين، هم عملوا عليه تمثيلية عشان يوهموه كده، لكن الحقيقة إنهم بالفعل ربطوا عينيه وشكوه بإبرة وجابوا طبق كبير وسكبوا فيه مية بس نقطة نقطة، وبعد شوية قالوا له إحنا سحبنا ربع دمك، استمروا في سكب الماء، وبعد شوية قالوا له احنا سحبنا نص دمك، واستمروا في سكب الماء، وقالوا له احنا سحبنا ثلاث ارباع دمك، وفي الاخر قالوا له يا متهم احنا سحبنا دمك كله. الغريبة ان في نفس اللحظة اللي الراجل سمع فيها الخبر وقع مات في الحال. على فكرة ولا نقطة دم اتسحبت من جسمه، لكنه مات. عارفين مات بإيه؟ مات بالوهم. والقصة دي بتوضح قد إيه الصحة النفسية سواء كانت قوية أو ضعيفة بتأثر على الشخصية وعلى الحياة واتجاهاتها وانحرافاتها ونضجها. أعزائي المستمعين، إيه اللي بيعمله الخوف المرضي؟ الخوف المرضي ممكن يدمر حد، وزي ما قال علماء النفس لا يوجد انفعال يسلب المرء جميع قدراته على العمل والتفكير السليم زي الخوف. وقالوا كمان يجب أن تضع نهاية للخوف، وإلا وضع الخوف نهاية لك. وقال كاتب عربي إذا كان التعب ينهك البدن فإن الخوف هو المنجل الذي يحصد الفكر والبدن معا. الخوف والقلق الزيادة في حياتنا هم اللي بيخلوا الواحد فينا مش قادر على التفكير السليم، وغير قادر على التفكير ورؤية الأمور في حجمها الطبيعي، وبالتالي غير قادر على اتخاذ القرار الصح. الخوف الطبيعي بيدفع الطالب إنه يذاكر دروسه بكل جدية واهتمام، لكن الخوف المرضي يخليه يتهته ويبقى مش قادر يتكلم وينسى كل المعلومات اللي ذاكرها واللي عارفها، وبالتالي ممكن توصله للفشل. عشان كده عايز أقولك احذر الخوف والقلق المرضي. عزيزي المستمع، طيب في حل للخوف المرضي؟ هل ممكن نتخلص منه؟ طبعا في حل. علشان كده عايز اقول لكم على بعض النصائح العمليه والمبادئ الكتابيه للتغلب على الخوف المرضي. قال السيد المسيح فلا تهتموا بالغد، لان الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. يعني ببساطه احنا حموله يوم واحد، طب ليه نهتم ونخاف من بكره واحنا ما نقدرش نغير الوقت اللي عايشين فيه حتى دلوقتي؟ علشان كده خلونا نستمتع بيوم. كمان صلح علاقتك مع الله. مين الوحيد اللي يقدر يقولك ما تخافش؟ مفيش غيره، الرب يسوع المسيح. هو اللي ما يعرفش الخوف، هو اللي يقدر يديلك سلام، هو اللي يقدر يطمنك. عشان كده قول له يا رب اديني سلامك، خلينا اطمن وانا معاك، انت اللي بتصنع بكره وفي ايدك زمام. المهم نتعلم ازاي نتحرر من الافكار الوهمية. فالفكر الانسان بتقول حوالي 60,000 فكرة يومية، منها 50,000 فكرة سلبية عن الماضي والمستقبل والخوف منه، لكن علينا نواجهها بتفكير الايجابي وما نخليش الافكار السلبية هي اللي تسيطر علينا. علشان كده قال طبيب مشهور ان 85% من مرضاي لا يحتاجون الى ادوية بل الى تغيير مواقفهم الفكرية. وده درس حلقتنا اليوم. اوعى تستسلم للخوف لألا تكون أسير للخوف. والألم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بك أيها الصديق العزيز المستمع.
0: I am so glad you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنك عدت للإصغاء إلينا في هذا البرنامج مرة أخرى.
0: What a delight for us to know that you have joined us again.
1: إنه يبهجنا جدا أن ندرك أنكم قد عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: And for those of you who have joined us for the first time, we are drawing to a close of the study in the life of Abraham in the book of Genesis.
1: وإلى أولئك الذين يستمعون إلينا للمرة الأولى نقول إننا نقترب من نهاية دراستنا عن إبراهيم كما جاءت في سفر التكوين.
0: Abraham and Sarah had had a child when they were nearly 190 years of age.
1: ولد لإبراهيم وسارة طفل عندما كان إبراهيم في 100 من عمره وكانت سارة في التسعينات من عمرها.
0: This child was named Isaac.
1: وكان اسم ذلك الطفل إسحاق.
0: Abraham also had an older son with his wife Hagar.
1: وكان لإبراهيم أيضا ابن أكبر من هاجر جارية زوجته.
0: This first son was Ishmael.
1: هذا الابن الأول كان إسماعيل.
0: And for a long time, Abraham thought that Ishmael was the son that God had promised him.
1: ولمدة طويلة كان إبراهيم يظن أن إسماعيل هو الابن الذي وعده الله به.
0: However, God kept his promise to Abraham and Sarah, and they gave birth to Isaac when Ishmael was 13 years old.
1: على أي حال وفى الله بوعده لإبراهيم وولد سارة إسحاق عندما كان عمر إسماعيل قد بلغ 13.
0: From the center of his father's attention, Ishmael was thrust into sibling rivalry and he resented Isaac.
1: ومن مركز اهتمام أبيه به زج بإسماعيل في المنافسة والغيرة العائلية وبدأ إسماعيل يمزح مع إسحاق ويغيظه.
0: This resentment comes to a head when Isaac was about 5 years old.
1: وبلغ هذا المزاح والإغاظة أوجه عندما أصبح إسحاق في حوالي 5 من عمره.
0: And I left you in the last program telling you that this resentment represents spiritual truth.
1: والصراع بين إسماعيل وإسحاق معان ومغاز عميقة جدا.
0: It symbolizes the conflict in the Christian life.
1: فهي ترمز إلى الصراع في الحياة المسيحية.
0: And now it is time for us to look at this important truth in more details.
1: ومن المناسب الآن أن نتأمل هذه الحقيقة الهامة بمزيد من التفصيل كما وعدتكم في الحلقة الماضية.
0: And now it is time for us to look at this important truth in more details as I promised you in our last broadcast.
1: ومن المناسب الآن أن نتأمل هذه الحقيقة الهامة بمزيد من التفصيل كما وعدتكم في الحلقة الماضية.
0: If Isaac represents salvation by grace, Ishmael represents the strongholds of sin and salvation by works.
1: فإذا كان إسحاق يمثل الخلاص بالنعمة، فإن إسماعيل يمثل قلعة الخطية والخلاص بالأعمال.
0: The Apostle Paul tells us all about this in the book of Galatians chapter 5 verse 17.
1: يحدثنا الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية عن هذا كله كما ذكر في الأصحاح 5:17 من الرسالة إلى أهل غلاطية.
0: Strongholds in life of a Christian is like Ishmael in the life of Abraham.
1: الحصون والمعاقل في حياة المؤمن هي بمثابة إسماعيل في حياة إبراهيم.
0: Christians need to deal with them.
1: يحتاج المؤمنون أن يتعاملوا معها.
0: Know how to be freed from these strongholds.
1: وأن يعرفوا كيف يتحررون من هذه الحصون.
0: In verse 10, when Sarah detected Ishmael's resentment, she said to Abraham the following.
1: وفي العدد العاشر عندما ضبطت سارة مزاح إسماعيل وغيظه قالت لإبراهيم.
0: Drive out this maid and her son. For the son of this maid will not be an heir with my son.
1: اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق.
0: And here we see once again domestic tranquility is shattered.
1: وهنا نرى مرة أخرى تمزق السلام العائلي.
0: The work of the flesh will always be accompanied by strife.
1: فعمل الجسد لابد أن يكون دائما مصحوبا بالنزاع.
0: Past sins that are not dealt with will always raise its ugly heads.
1: الخطايا الماضية التي لم يتم التعامل معها والقضاء عليها سترفع دائما رؤوسها القبيحة.
0: The Greek word for stronghold means a hard place.
1: الكلمة اليونانية المترجمة قلعة أو معقل أو حصن تعني المكان الصعب.
0: It often refers to a certain place in a battlefield that has entrenchments or a fortress.
1: وهي غالبا تشير إلى مكان معين في ميدان معركة فيه خندق أو قلعة.
0: In our minds, there are strongholds or command posts from which the enemy works in the surrounding area.
1: وفي عقولنا توجد حصون أو مراكز التحكم وإصدار الأوامر منها يعمل العدو في المساحة المحيطة بنا.
0: The enemy uses these command posts to disturb our peace.
1: ويستخدم العدو مراكز التحكم هذه لإزعاج سلامنا.
0: The enemy uses these command posts to stunt our spiritual growth.
1: يستخدم العدو مراكز التحكم هذه لتعويق نمونا الروحي.
0: The enemy uses these command posts to hassle us and harass us.
1: يستخدم العدو مراكز التحكم هذه لقتالنا ولإنهاكنا.
0: The enemy uses these command posts to keep us spiritually off balance.
1: يستخدم العدو مراكز التحكم هذه لكي يفقدنا توازننا الروحي.
0: And that is why Paul tells us in Ephesians chapter 4 verse 27.
1: ولهذا يقول لنا بولس في العدد 27 من الأصحاح الرابع من رسالة أفسس.
0: Do not give the devil a foothold.
1: لا تعطوا إبليس مكانا.
0: Meaning that Christians can and do give places to the devil.
1: وهو يعني بذلك أن المؤمنين يمكنهم أن يعطوا بالفعل أماكن للشيطان.
0: These strongholds in our lives, whether they are lying or cheating or an addiction or holding of a grudge.
1: هذه القلاع في حياتنا سواء كانت الكذب أو الغش أو الإدمان أو الحقد والضغينة.
0: Whether they are bitterness or fear or lust or condemnation or selfish ambition.
1: سواء كانت المرارة أو الخوف أو الشهوة أو الإدانة أو المطامع الأنانية.
0: Whatever they may be.
1: مهما كانت.
0: These strongholds are gateways for the devil to come in and set up a camp.
1: فهذه القلاع هي بمثابة البوابات التي ينفذ منها الشيطان ليقيم معسكره.
0: Ishmael represented a stronghold of disobedience.
1: كان إسماعيل يمثل قلعة عدم الطاعة.
0: My listening friends, please listen to me very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
0: It is not shameful to have a stronghold in your life.
1: ليس من العار أن تكون هناك قلعة ما في حياتك.
0: We all have to deal with them.
1: فإن علينا جميعا أن نتعامل معها.
0: It will be shame if you keep these strongholds in your life.
1: ولكن العار هو أن تبقي على هذه القلاع في حياتك.
0: All Christians have some form of strongholds in their lives.
1: كل المؤمنين لديهم قلاع من نوع ما في حياتهم.
0: And the difference between those who live in victory and those who live in defeat.
1: والفرق بين أولئك الذين يعيشون حياة النصرة وأولئك الذين يعيشون حياة الهزيمة.
0: It is not that some Christians are stronger than others.
1: ليس أن بعض المسيحيين أقوى من آخرين.
0: It is not because some Christians are better than others.
1: وليس لأن بعض المسيحيين أفضل من آخرين.
0: But those who experience victory are those who have learned to name the strongholds in their lives and are willing to call upon the name of Jesus to deliver them from these strongholds.
1: ولكن أولئك الذين يختبرون النصرة هم أولئك الذين تعلموا أن يدعوا القلاع في حياتهم بأسمائها وهم يرغبون في أن يطلبوا اسم يسوع لكي يخلصهم من هذه القلاع.
0: Those who keep the strongholds in the closet, as it were, for whatever reason, have fallen prey to the lies of the devil.
1: أولئك الذين يحتفظون بالقلاع في الخزانة أو في حجرتهم الصغيرة التي يخلون فيها إلى أنفسهم لأي سبب من الأسباب قد سقطوا فريسة لأكاذيب الشيطان.
0: And they will continue to live in defeat.
1: وسوف يظلون عائشين في الهزيمة.
0: If the devil can keep you in shame and embarrassment.
1: إذا استطاع الشيطان أن يجعلك تشعر بالعار وبالحيرة وبالارتباك.
0: Then he will be successful in keeping you defeated all the time.
1: فإنه يكون قد نجح في أن يجعلك منهزما طول الوقت.
0: And this is why Jesus said.
1: ولذلك قال يسوع.
0: That the truth will set you free.
1: والحق يحرركم.
0: Notice he did not say that knowledge of the truth, but submission to the truth.
1: لاحظ أنه لم يقل معرفة الحق ولكن الخضوع للحق.
0: Paul tells us in 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6.
1: ويقول الرسول بولس لنا في الأصحاح العاشر ومن العدد الثالث إلى العدد السادس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس.
0: We can pull down these strongholds.
1: إننا قادرون على هدم هذه الحصون.
0: Every time they try to nest in your hearts and minds, we can toss them out by the power of the truth.
1: في كل مرة تحاول تلك الحصون أن تعشش في قلوبنا أو عقولنا، فإننا نقدر على طردها بقوة الحق.
0: Here's what Paul tells us.
1: وهذا ما يقوله الرسول بولس هنا.
0: We are not to try to demolish these strongholds in the flesh.
1: ليس علينا أن نحاول إزالة تلك الحصون في الجسد.
0: All methods of the world will not work. Why?
1: فإن كل طرق ووسائل العالم لن تكون فعالة.
0: Because our spiritual weapons of warfare are mighty enough to do the job.
1: لأن أسلحة حربنا الروحية قوية بدرجة تكفينا لأن نقوم بهذه المهمة.
0: These spiritual weapons that are available to us.
1: هذه الأسلحة الروحية متاحة لنا.
0: And they can cast down imagination.
1: وهي التي تقدر أن تهدم ظنونا.
0: And they can pull down high things.
1: وهي التي تقدر أن تحطم كل علو يرتفع.
0: And they can bring our thoughts captive to Christ.
1: وهي التي تستطيع أن تستأثر كل فكر إلى طاعة المسيح.
0: God has given us legal weapons by which we can fight and win.
1: لقد أعطانا الله أسلحة قانونية يمكننا بها أن نحارب وأن نربح وننتصر.
0: In Revelation 12:11 tells us.
1: ويخبرنا العدد الحادي عشر من الأصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا.
0: That by the blood of the lamb and by the word.
1: أنهم بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. ويخبرنا العدد الحادي عشر من الأصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا أنهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم.
0: The light of the word of God can help you expose the dark strongholds.
1: نور كلمة الله يمكن أن يساعدنا على كشف ظلام الحصون.
0: The truth of the word of God can help you pull down these strongholds.
1: حق كلمة الله يمكن أن يساعدنا على هدم تلك الحصون.
0: The power of the word of God can dispose of the strongholds.
1: قوة

0: هي مستقلا عن الرب.
1: One last thought from chapter 21 before I get back to the deliverance from strongholds.
0: تبقت فكرة أخيرة من الأصحاح الحادي والعشرين قبل أن أعود إلى التحرر من الحصون.
1: The fruit of the flesh will always end up in a relationship with the world.
0: ثمر الجسد لابد أن ينتهي دائما بعلاقة مع العالم.
1: Ishmael was the fruit of the flesh.
0: فإسماعيل كان ثمرة الجسد.
1: Ishmael, the product of what happened when Abraham tried to bypass God, ends up going to Egypt for a wife.
0: إسماعيل هو نتيجة ما حدث عندما حاول إبراهيم أن يتغاضى عن الله وانتهى به الأمر إلى أنه ذهب إلى مصر ليأخذ زوجة.
1: Remember that Egypt for Abraham represented going away from the will of God.
0: تذكر أن مصر بالنسبة لإبراهيم كانت تمثل البعد عن إرادة الله.
1: Egypt for Lot represented the enticement and the seduction of materialism.
0: مصر بالنسبة للوط كانت تمثل الإغراء والإغواء المادي.
1: Now from Egypt, a marriage partner for Ishmael is found.
0: والآن ومن مصر يوجد شريك لإسماعيل في الزواج.
1: I have to tell you at the outset, the complete and final liberation will come only when we meet Jesus face to face.
0: لابد أن أقول لك من البداية أن التحرير الكامل والنهائي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما نقابل يسوع وجها لوجه.
1: But here and now, God has given us some ways by which we can experience victory.
0: ولكن هنا والآن أعطانا الله بعض الطرق التي نستطيع بها أن نختبر النصرة.
1: Just think with me for a minute.
0: أرجو أنك تفكر معي لمدة دقيقة.
1: When you walk into a dark room, fear and apprehension and anxiety are natural feelings.
0: عندما تدخل غرفة مظلمة فإن الخوف والخشية والقلق تعتبر المشاعر الطبيعية.
1: But when you flip the on switch on the wall, fear is reversed.
0: ولكن عندما تحرك المفتاح الكهربائي على الحائط فإن الخوف ينعكس.
1: Letting the word of God exposes the dark corners in your life.
0: أن تدع كلمة الله تكشف الأركان المظلمة في حياتك.
1: Letting the word of God exposes what you have come to believe to be impossible to overcome.
0: وأن تدع كلمة الله تكشف لك ما تعودت أن تعتبر أنه من المستحيل أن يقهر.
1: Letting the word of God exposes what you consider impossible to get rid of from your life.
0: وأن تدع كلمة الله تكشف ما كنت تعتبر أنه من المستحيل عليك أن تتخلص منه.
1: That is the first step.
0: هذه هي الخطوة الأولى.
1: And as you expose to the word of God,
0: وعندما تتعرض لكلمة الله,
1: what you have come to accept as powerful bondage becomes flimsy and weak.
0: فإن كل ما كنت تعتبره قيدا قويا يصبح ضعيفا ومهلهلا.
1: But exposure is only part of the process.
0: ولكن هذا التعرض هو مجرد جزء من العملية.
1: Any belief system which opposes faith and causes bondage of any kind is a lie that has to go.
0: فكل نظام للاعتقاد يتعارض مع الإيمان ويسبب قيدا من أي نوع هو كذبة ينبغي أن تمضي.
1: But the truth is,
0: لكن الحقيقة دائما هي هذه.
1: Is when you are weak, his strength is perfect in your weakness.
0: عندما تكون ضعيفا فإن قوته في الضعف تكمل.
1: And victory is yours.
0: وهكذا تكون لك النصرة.
1: If you believe the lie that says because you have failed, therefore you are a failure.
0: إذا كنت قد صدقت الكذبة التي تقول لأنك فشلت مرة فلذلك أنت فاشل دائما.
1: The truth is,
0: فالحقيقة هي,
1: though you have failed, you have been redeemed from the curse and you can do all things through Christ who continuously strengthens you.
0: مع أنك فشلت لكنك قد افتديت من اللعنة وأنت تستطيع أن تعمل كل الأشياء في المسيح الذي يقويك باستمرار.
1: Whatever your stronghold may be,

0: Whatever bondage is holding you down today.
1: مهما كان الحصن الذي فيك ومهما كانت العبودية التي تكبلك وتقيدك اليوم.
0: You can defeat it and have victory over it today.
1: فأنت تستطيع أن تهزمها وأن تنتصر عليها اليوم.
0: You can pull it down and demolish it today.
1: أنت تستطيع أن تقهرها وأن تدمرها تماما.
0: You can destroy it and discard it today.
1: تستطيع أن تحطمها وأن تنبذها تماما اليوم.
0: Because Jesus willed it so.
1: لأن يسوع أرادها كذلك.
0: And as we come before God, I want you to take a moment and express the stronghold in your life.
1: وعندما نتقدم أمام الله أود أنك تقضي لحظة تعبر فيها عن الحصون التي في حياتك.
0: Then I want you to take the sword of the word of God and pull down the strongholds.
1: ثم أريدك أن تمسك بسيف كلمة الله وأن تهدم كل تلك الحصون.
0: And then write to us and tell us you have done so.
1: وعندما تكتب إلينا وتحدثنا أنك فعلت هذا سوف نرحب بك ونصلي لأجلك.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: فما هي القيامة في المسيحية يا عم قاسم؟
1: أديان كثيرة تؤمن بالقيامة،
2: حتى بعض الأديان الوثنية،
3: حتى الذين يؤمنون بالقيامة من الموت يؤمنون أن الإنسان سيقوم ليحاسب ثم يلقى إلى الأبد في الجنة أو النار.
4: في المسيحية سيقوم المؤمنون من الموت بأجساد روحية نورانية، فكما يقول بولس في كورنثس الأولى 15 عدد 50:
3: فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم فساد.
0: هذا منطقي.
4: جسد القيامة جديد مجيد. يقول الرسول بولس أيضا إن هذا الجسد الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا الجسد المائت يلبس عدم موت.
1: القيامة عندكم معنوية ليست مادية،
0: بالتالي تكون قيامة المسيح معنوية وليست حقيقية.
4: القيامة حقيقة طبعا، قام المسيح بشكل ظاهر ملموس، مات وقام، وهناك شهود على موته وشهود على قيامته.
3: والموت والقيامة لم تكونا أحداثا طارئة، بل تدبيرا إلهيا منذ الخليقة.

0: وهل كان المسيح يعلم أنه سيموت ويقوم؟
1: طبعا كان يعلم، وتحدث بذلك كثيرا مع تلاميذه وتابعيه. يقول الكتاب المقدس إنه من ذلك الوقت.
2: أي وقت هذا الذي يقصدونه؟
3: وقت أن جلس المسيح مع تلاميذه وشهد له بطرس أنه هو المسيح ابن الله الحي.
1: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.
2: هذا واضح ومباشر، يعني المسيح تنبأ بموته وقيامته.
3: هذه شهادة مباشرة منه، وقال لهم مرة أخرى عن نفسه إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم.
0: هذه مرة ثانية وبنفس الوضوح.
1: ثانية وثالثة وعاشرة في مواضع كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس، لو شئتم ذكرناها كلها.
2: لا داعي، المسيح تنبأ أو شهد أمام تلاميذه بها، لكن هو كان يتكلم عن نفسه. ألا يقلل ذلك من قيمة هذه الشهادة؟
1: ماذا تقصد يا حسام؟ المسيح يكذب؟
2: مهلا يا مريم، لا تغضبي هكذا، نحن في نقاش
0: ولا بد أن نواجه كل الاحتمالات.
3: عندكم كل الحق. ردي على ذلك أن المسيح لم يعرف عنه أنه كان يكذب. هل لديكم حادثة تبين أنه لم يقل الصدق مرة؟
2: لا، ليس لدينا حادثة من ذلك النوع.
1: ألم تذكر كل الكتب السماوية أنه كان بارا صالحا صادقا دائما؟
2: هذا صحيح، الكل اتفق على طهارته وصلاحه،
0: وهذا أيضا يؤكد صحة ما يقول.
3: كان المسيح متواضعا، لا يتفاخر أو يدعي، وكان يعلم أفكار الناس، بل ويعلم كل الأمور قبل حدوثها.
1: فلا بد أنه كان يعلم أيضا بموته وقيامته.
2: هو نبي لله مكشوف له الغيب،
0: وكان يعرف خطة الله.
3: وبعد أن قام من الموت كان يستعيد ما قاله لتلاميذه ويذكرهم به
1: ويوضح لهم ما أغلق على فهمهم قبل موته.
3: والكتاب المقدس العهد الجديد كل مبني على قيامة المسيح، كل ما هو مكتوب به شهادة على قيامته.
2: كل المكتوب كتبه تلاميذ المسيح وتابعوه ورسله.
0: وهل هذا يقلل من حقيقة ما كتبوا؟
2: لا يقلل، لكن يجعل الاتجاه في الكتاب واحد.
1: هؤلاء جميعا كتبوا بوحي من الله، طبعا يكون الاتجاه واحدا.
3: القيامة حدث تاريخي لا يمكن إنكاره، حادثة حدثت، كتبت بواسطة شهود عيان لها في وقت كان معاصروها باقين على الحياة.
2: وهل اتفقوا جميعا على الأحداث التي حدثت؟
1: نعم، الكل أجمعوا على أن يوسف الرامي أخذ جسد المسيح بعد موته بموافقة بيلاطس الوالي، ولف جسد المسيح كالعادة بالكتان ووضعه في قبر جديد منحوت في الصخر.
3: وبرغم موت المسيح إلا أن اليهود كانوا ما يزالون خائفين منه، ذهبوا إلى بيلاطس الوالي وقالوا إن المسيح كان قد قال لتلاميذه إنه سيقوم من الموت بعد 3 أيام، وبذلك طلبوا حراسة للقبر.
2: حراسة للقبر؟ وهل سيهرب الميت؟
4: كانوا يخشون أن يسرق التلاميذ جسده
0: ويدعون أنه قام،
1: فوافق على الحراسة. وهكذا بعد أن وضع المسيح في القبر ودحرج حجر كبير على باب القبر، ضبطوا القبر وختموا الحجر.
2: ختموا الحجر؟ كيف يختمون الحجر؟
4: لابد أنهم ألقوا عليه رباطا من الحبال ثم ختموا الرباط.
3: وعينوا حراسا لحراسة القبر، جسد ميت ملفوف في كتان في قبر منحوت في الصخر، على فوهته حجر كبير، رباط وختم وحراس لحمايته من السارقة.
1: الجو هادئ وساكن في البستان، كان ذلك يوم الجمعة، وفي فجر اليوم الثالث هز الكون زلزلة عظيمة جدا، ونزل من السماء ملاك ودحرج الحجر وجلس عليه.
2: جلس الملاك على الحجر؟
3: هكذا يقول متى البشير.
1: وكان لوقع الزلزلة ولبهاء النور الساطع ودحرجة الحجر وظهور الملاك، انخاف الحراس جدا وارتعدوا وسقطوا على وجوههم كالأموات.
0: والرباط والختم
4: انكسروا طبعا.
1: وجاءت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حاملات حنوطا إلى القبر
5: ليضعن الحنوط على الجسد. طبعا
3: طبعا كالعادة في ذلك الوقت.
1: وفي الطريق كنا يتساءلن من يدحرج لهن الحجر الثقيل، لم يكن يعرفن بأمر الحراس أو الختم طبعا. ولما وصلنا إلى القبر رأينا لدهشتهن الحجر مدحرجا،
0: كان الملاك قد دحرجه لهن.
1: دخلنا القبر ليقمن بالمهمة التي جئنا لأجلها، لكنهن لم يجدن جسد المسيح هناك. خرجنا خائفات محتارات، وإذا رجلان وقف بهن بثياب براقة وقال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال، ألم يقل لكن وللتلاميذ ذلك؟
3: قال إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا وأخبرنا تلاميذه بكل ما رأينا وسمعنا، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن.
1: لكن بطرس ويوحنا جريا وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق يوحنا زميله بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى ونظر،
4: وطبعا لم يجد شيئا في القبر.
3: نظر الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل، ثم جاء بطرس ودخل القبر.
5: بطرس جريء دائما مندفع المقدام،
1: فرأى الأكفان موضوعة كما هي.
0: كما هي؟ كيف؟
1: كما كانت ملفوفة حول جسد المسيح،
0: يعني غير مبعثرة أو ملقاة على الأرض.
1: لا، والمنديل الذي كان على رأس المسيح لم يكن موضوعا معه، بل كان ملفوفا، يعني مكورا، كما لو كان ملفوفا حول الرأس في موضع واحدة.
3: كأن المسيح انسل بجسده من بين الأكفان فبقيت في مكانها، والمنديل كأن رأس المسيح خرجت وتركته مكورا مكانه. يبدو أن هذا ما حدث تماما.
1: وحينئذ دخل أيضا يوحنا الذي جاء أولا إلى القبر ورأى وآمن، لأنهما لم يكونا يعرفان بعد ما قالته الكتب المقدسة إن المسيح ينبغي أن يقوم من بين الأموات.
4: والمسيح أين كان المسيح؟ كيف قام؟ هل رآه أحد؟
3: قام واقفا صاعدا من الأكفان منطلقا إلى الخارج. لم يعقه قبر أو حجر، ولم يوقفه جند أو ختم. قام من الموت.
1: وظهر المسيح للتلاميذ في مساء نفس اليوم، والأبواب مغلقة عليهم خوفا من اليهود. وجاء المسيح ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. فأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
5: طبعا يفرحون، بعد أن مات ودفنوه رأوه مرة أخرى،
0: موقف عظيم ورهيب.
4: والجند ماذا حدث لهم؟
3: أفاقوا طبعا وجروا وعادوا إلى اليهود وقالوا لهم ما حدث، فاجتمعوا وتشاوروا معا وعطوهم فضة كثيرة، وقالوا لهم: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام.
5: نيام؟ الحراس نيام؟ لابد أن يعاقبوا على ذلك.
0: طبعا عقاب النوم وقت الحراسة عظيم.
1: وعدوهم أن يستعطفوا الوالي ليعفي عنهم.
4: هذه حادثة غير طبيعية
3: لكنها حقيقية. المسيح قام بالحقيقة. قام
1: نعم، قام بالحقيقة. قام.
5: هناك تحفظات
4: واعتراضات.
0: طبعا هناك الكثير.
3: المرة القادمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أسرد أحداث القيامة. أسرد أحداث القيامة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: نفهم من تثنية 24:1 أنه يجوز الطلاق في شريعة موسى لكل علة، ويجوز للرجل أن يتزوج المطلقة، وكلاهما غير جائز في الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا. ومن تزوج بمطلقة يزني، كما في متى 5:32، وورد في متى 19:3-10 أن الفريسيين سألوا المسيح: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ أجابهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ولما استفهموا لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق، أجابهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا، وأوضح لهم أن الطلاق لا يجوز إلا لعلة الزنا، وهذا يعني أن المسيحية نسخت اليهودية.
2: قالت الشريعة الموسوية إنه إذا تزوج رجل ولم تجد زوجته نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وطلقها، فلا بأس أن يتزوجها غيره، لكن لا يجوز رجوعها إلى الأول. فقوله عيب شيء عبارة عمومية تشمل الزنا. وقال بعض علماء بني إسرائيل المراد بعيب شيء الزنا، فإذا تابت جاز اقترانها برجل آخر، والله دوما يقبل التائبين. فإذا صح هذا التفسير اليهودي فلا تناقض بين الشريعة الموسوية والشريعة المسيحية، على أن المسيح جاء ليكمل الناموس اليهودي لا لينقضه.
1: ورد في تثنية 24:16 لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. وهذا يناقض ما جرى لعخان الذي قتل أولاده الأبرياء معه، كما جاء في يشوع 7:24.
2: ما جاء في سفر التثنية كان أمرا للقضاء الذين لا يجب أن يصدروا حكما على أحد إلا بعد التحقيق وثبوت التهمة، والقاضي لا يحكم على نية المتهم ولا على دوافعه الداخلية، وليس للقاضي أن يتدخل في شؤون المتهم العائلية، لأنه ليس قاضيا على العائلات ولا على مدن بأكملها. وقد أمر الله في سفر التثنية بعدم قتل أحد بجريمة آخر، لأن بعض الدول الوثنية الظالمة كانت تفعل ذلك، كما حدث مع هامان في سفر أستير 9، وكما حدث مع الذين اشتكوا على النبي دانيال في 6 من نبوته. والله القاضي العادل يريد لقضاة شعبه أن يكونوا عدولا. أما ما جرى مع عخان فكان بأمر الله الذي يعرف القلوب، والذي معه أمرنا، والذي يرى الجريمة بكل تفاصيلها، وهو يعرف مقدار تورط عائلة عخان معه في إخفاء سرقته. فأمر يشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ بنو إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام.
1: في تثنية 27:2-3 أمر موسى بني إسرائيل: فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك، تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد، وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس. وكتابة التوراة على الحجارة أمر مستبعد.
2: الأغلب أن موسى طلب من بني إسرائيل أن ينقشوا الأقوال الأخيرة التي أوصاهم بها الرب على الحجارة، لكي تكون نصب أعينهم وتبقى ثابتة، لأنها ملخص الشريعة وخلاصتها. وقد قال في تثنية 32: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم، لتوصوا بها أولادكم، ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، لأنها ليست أمرا باطلا عليكم، بل هي حياتكم، وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. فالتوراة حياتهم، وعلى حفظها تتوقف سعادتهم. وإذا فهم أنه طلب نقش جميع التوراة، لما كان ذلك مستحيلا على أمة عزيزة قوية؟ فقد كانت الأمم في الأزمنة القديمة ينقشون على الحجارة ما يرغبون أن يخلدوه، كما فعل قدماء المصريين الذين شيدوا المعابد الهائلة ورسموا عليها طرق عبادتهم ومعاملاتهم وأخبار حروبهم، وقد مضت عليها ألوف السنين وهي باقية إلى اليوم. ثم أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يقيمون الحجارة تثبيتا للعهد، فقد أوصى يشوع بني إسرائيل أن يحفظوا شريعة الرب، وقطع عهدا معهم وأخذ حجرا كبيرا ونصبه، ثم قال لجميع الشعب: إن هذا الحجر يكون شاهدا علينا، لأنه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به، فيكون شاهدا عليكم لئلا تجحدوا إلهكم. وفي تكوين 31: أقام يعقوب حجرا ليكون شاهدا. فكانت العادة إقامة النصب للشهادة وتثبيت العهد، وهو يؤيد ما قلناه من أن بني إسرائيل كانوا أحرص الناس على حفظ التوراة.

0: جاء في تثنية 31:2 قول موسى للشعب: أنا اليوم ابن 120 سنة، لا أستطيع الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي لا تعبر هذا الأردن. بينما يقول في تثنية 34:7 وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته، وهذان قولان متناقضان.
1: لا يفهم من تثنية 31:2 أن موسى قد ساد عليه الضعف الذي يلازم الشيخوخة عادة، بل قال فقط إنه لا يستطيع الخروج والدخول بعد، وهو تعبير يقال أحيانا عن قادة الشعب للدلالة على مركزهم وعملهم. ولا شك أن موسى كان يشعر بقرب نهاية أيامه على الأرض، وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت قد وصلوا إلى نهر الأردن، ولم يكن ممكنا له أن يقودهم في عبور النهر لأن الله كان قد أمر بهذا. فيستفاد من قوله هنا إنه يقول للشعب إنه أوشك أن يتركهم، ولم يعد ممكنا له أن يظل قائدا لهم. وإذا فسرنا كلامه هنا بهذا التفسير نجد الفصلين على تمام الاتفاق.

0: لو كان سفر التثنية وحي الله لموسى لعبر عن نفسه بصيغة المتكلم، ولما كان يعبر عن نفسه بصيغة الغائب كما في تثنية 31:9-46:47.
1: جرت العادة أن النبي أو الكاتب أو الشاعر أو الناثر يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، فافتتح موسى سفر التثنية بالقول: هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع بني إسرائيل في عبر الأردن. ثم قال: كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان. ثم قال: الرب إلهنا كلمنا. وحديث المتكلم عن نفسه بضمير الغائب يسمى الالتفات، إذ ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. وكثيرا ما افتتح الرسول بولس رسائله بالقول: بولس عبد يسوع المسيح. وحتى لو فرضنا أن موسى لم يكتب هذه الآيات، فإن الله كلف نبيا آخر بكتابتها. ولما كان الله هو مصدر كل الوحي الإلهي، فإنه يكلف من يشاء بتدوين ذلك الوحي. واعتراض المعترض لا ينقص من قدر هذه الآيات شيئا، فإن الله يوحي بما يشاء لمن يشاء، لا نفرق بين أنبيائه في شيء. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في السيد المسيح، في ابنه كلمة الله المتجسد. إن الله يكلمنا بأي نبي شاء، لكن الإعلان النهائي جاءنا في السيد المسيح. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

اخوتي واخواتي ابناء ليبيا الاحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمه، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا.

نقول لكم مرحبتين بيكم في حلقة اليوم، ونتمنى من رب يسوع تكون معنوياتكم مرتفعة وما تكونوش استسلمتوا للهم والغم والياس والمشاكل النفسية الأخرى. الصراحة الواحد ما عندش اللي يصلي للرب يسوع إنه يخفف على شعبنا حمام الدم اللي حاصل الأيام هذه. وأول شيء لازم نديروه إنه نقرأ في كتاب الله المقدس ونشوفه كيف الأنبياء والرسل ما فقدوش الأمل في رحمة الله وسلامته. ومن المعروف إن النبي الله داود كان من أكثر الأنبياء واجهاته مشاكل ممكن تكون أكثر وأصعب من مشاكلنا اليوم، فنشوفه شنو يقول لما يشعر بالحزن العميق. فقال في المزمور رقم 116:

حبيت لأن الرب يسمع صوتي، وترجاي له لأنه ميل وذن لي فندعي له بطول عمري. حاصرتني خيوط الموت، ضربتني شدايد الحفرة، عانيت ضيق وحزن، وباسم الرب دعيت، آه يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصاحب وإلهنا رحيم، الرب حافظ لرقاد الرياح، تذللت له فخلصني. أرجعي يا نفسي لراحتك، لأن الرب دار فيك خير، لأنك انقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة وكراعي من الزلق. نمشي قدام الرب فرض الحيين، أمنت عشان هكي تكلمت. أنا تذللت واجد، أنا قلت في حيرتي كل إنسان كذاب، شنو نقدم للرب؟ مقابل كل حسناته ليا كاس الخلاص نشرب، وباسم الرب ندعو نوفي نذوري للرب. مقابل كل شعبة عزيز في عيون الرب موت المتقين. آه يا رب أنا عبدك ولد خدمتك، فكيت رباطي فلكي نذبح ضحية حمد.

أخوتي المستمعين، في أيامنا الصعبة هذه أكيد يسيطر علينا الشعور بالفشل، والشعور هذا إذا نحن استسلمنا له حيقضي على حياتنا. لذلك لازم نكون أقوياء بإيماننا بالمخلص المسيح، له كل المجد. ونشوف النبي داود كيف كان يسبح في الله ويحمد فيه في لحظات الفشل، وهذا نشوف فيه واضح في المزمور رقم 31 اللي يقول: عليك يا رب توكلت، ما تخلينيش ننهان طول العمر، بعدلك نجيني، انميل الودنك بسرعة انقذني، كون لي صخرة حصن، حوش ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي وملجأي أنت، عشان اسمك تهديني وتمشيني، طلعني من المصيدة اللي دراها لي، لأنك أنت حصني، في يدك نحط روحي، فديتني يا رب إله الحق، كرهت اللي يتبعوا في الباطل والكذب، أما أنا فعليه الرب توكلت، نبتهج ونفرح برحمتك، لأنك شفت مذلتي، وما نسيتش في الشدايد نفسي، وما حبستنيش في يد العدو، لكن حطيت في الوساعة كراعي،

ارحمني يا رب لاني في ضيق، سكرت من الغم عيني نفسي وبطني، لان حياتي ضاعت بالحزن وعمري بالنهيد، ضعفت بشقايا قوتي وطقطقت عظامي، عند كل اعدائي انفضحت وعند جيراني بالكامل، ورعب لاصحابي اللي شافوني طال هربوا مني، انتسيت من القلب كيف الميت قعدت كيف الكباية المكسرة، لاني سمعت كلام في قفايا من ناس واجدة، الخوف محاصرني لان مؤامراتهم مع بعضهم علي، فكروا في انهم ياخذوا نفسي مني، اما انا فعليك توكلت يا رب.

قلت: إلهي أنت في يدك أجلي، نجيني من يد أعدائي ومن اللي يلزوا فيا، نور بوجهك علي عبدك، خلصني برحمتك يا رب، ما تخلينيش ننهان لأني دعوتك الأشرار هينهم، وخلي الهاوية مقرهم، خرج شفاه في الكذب المتكلم على الصديق بالوقاحة بكبرياء واستهزاء، ما أعظم جودك اللي فاض على عبادك، ودرت المتكلين عليك مع أولاد الناس، تسترهم بستر وجهك من مؤامرات الناس، تدسهم في الضلالية من كلام اللسان، مبارك الرب لأن خلى رحمت لي، عجب في مدينة محصنة، وأنا قلت في حيرتي أنا اختفيت من قدام عينك، لكنك سمعت صوت دعايا لما صرخت لك: حب الرب يا كل المتقين، الرب حافظ الأمانة ومعاقب بقوة اللي متكبر، خلي التقوى وتشجع قلوبكم يا كل اللي تراجوا في الرب. هذا هو الدعاء خوت المستمعين وأحبائي اللي لازم علينا كلنا ندعوه ربنا المسيح، له كل المجد في أيام ولحظات الفشل، بيش يعم سلامة بيننا ويقوي قلوبنا ونعيش في راحة نفسية لآخر لحظة من لحظات حياتنا. خوتي المستمعين، اطلبوا وصلوا في كل وقت، وهذه فرصتكم بيش تؤمنوا بالمخلص يسوع المسيح اللي هو رئيس السلام من يوم ولادته ولآخر الدهر وأبد الآبدين. آمين يا رب.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك الأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هاي بنات، ازيكم؟ معاكم روندا بارتي في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. النهارده هتكلم معاكم في موضوع حلو قوي وشيق جدا. هتكلم معاكم النهارده في اصول التسوق في السوبر ماركت. يعني ايه اصول التسوق في السوبر ماركت؟ الموضوع واضح قوي من العنوان. يعني هعمل ايه لو انا رايح اشتري حاجات من السوبر ماركت؟ الموضوع بسيط يعني. طب ممكن واحده تسالني وتقول لي يعني هو موضوع لازم يبقى فيه اتيكيت؟ يعني هروح سوبر ماركت واخد اللي انا عايزاه وادفع الفلوس وامشي وخلاص الموضوع خلص؟ هرد عليك واقول لك لا، طبعا في شويه اتيكيت هتاخدي بالك منهم، وفي حاجات تحاولي تعمليها وحاجات تحاولي ما تعمليها. قبل اي حاجه، التسوق في سوبر ماركت هيحتاج شويه منك تركيز وحركه كتير. ليه حركه كتير؟ مثلا عايزه تجيبي حاجه من فوق قوي، عايزه تشتري حاجه من تحت، عايزه تحركي تشتري، تروحي هنا تروحي هنا. فده يحتم علينا ان احنا لازم نكون لابسين لبس عملي، كوتشي مثلا، بنطلون جينز، حاجه عمليه كده. ما ينفعش اني البس حاجات ضيقه او جيب قصير مثلا. هناخد بالنا ان لبسنا يكون مساعدنا على الحركه بسهوله. طيب في حالة بقى لو حضرتك وانت في السوبر ماركت كده لقيتي واحدة صاحبتك جاية عليكي بقى وجاية تسلم عليكي، مفيش مانع خالص ان هي تسلم عادي يعني، لكن مش مستحب انك تضيع وقتك ووقتها. يعني ايه؟ يعني ما ندخلش في الكلام والنقاش والجدلات بقى، وتحكي عن نفسك وهي تحكي عن نفسها، وندخل في حاجات شخصية، لان ده ممكن يسبب تعطيل للناس اللي وراكي، وممكن كمان يسبب تعطيل ليك انت شخصيا. يعني ممكن تكون الناس مثلا الغسيل في الغسالة، العيال في التلاجة. يعني خدي بالك برضو ان انت وراكي حاجات تانية تعمليها. بالنسبة للعينات المخصصة للتجربة اللي هي بتبقى في السوبر ماركت، مفيش مانع خالص انك تروحي تجربيها وتدوقي، بس ما تبقيش بقى تفصى يعني كل شوية طب ممكن ادوق تاني، طيب يعني ممكن اجرب دي تاني. لا بصي، الموضوع ايه؟ الموضوع مش كده خالص، احنا مش رايحين نتغدى اصلا، انت هتدوقي. وبلاش خالص تقول رأيك للناس المسؤولين عن التوزيع، خلي رأيك لنفسك. لو حاجة كويسة يبقى كويس، لو حاجة وحشة برضو خليها لنفسك. لو انت بقى حبيتي تاكلي حاجه في السوبر ماركت، مفيش مانع خالص انك تاكلي شيبسي او تشربي عصير او حاجه ساقعه، بس تاخدي بالك انك تحتفظي بالاكياس والحاجات دي عشان تدفعي ثمنها بره. خدي بالك كمان بعد ما تاكلي ما تسيبيش الورق والحاجات دي في عربيه السوبر ماركت، لكن هيبقى حلو لو خدتيها معاكي ورميتيها في الباسكت اللي بره. وانت بتدفعي الفلوس بتاعت الحاجات اللي جبتيها لازم تحترمي الصف اللي انت واقفه فيه. ما ينفعش كل شويه تستاذني من الناس اللي قدامك، معلش يا جماعه اصلي سايبه العيال على الباب، معلش يا جماعه اصلي العيال في الحضانه ولازم اروح اخدهم بسرعه، او مثلا ايه اصلي يا جماعه انا الحاجات اللي معايا مش كتيره فانا هخلص وانجز بسرعه. لا خالص، ما تعمليش كده، لكن التزمي بالصف اللي انت واقفه فيه واحترمي الناس اللي واقفه قدامك. وبكده تكون حلقتنا خلصت معاكم النهارده. بسطت قوي بوجودي معاكم، وبسطت قوي ان انتوا سمعتوني في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. كانت معاكم رندا بارتي. Bye-bye.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. يا ترى كم مرة قلت لنفسك لو جوزي أو ابني أو زميلتي تتغير شوية؟ كم مرة طلبتي من غيرك إنه يتغير؟ مش بس كده، كم مرة طلبتي من غيرك وخاصة من أسرتك إنه يكون نسخة منك؟ سمعاكي وإنتي بتقولي أنا عمري ما قلت كده. ده صحيح، ممكن تكوني مش بتقولي كده باللسان لكن بالتصرف، إنك مثلاً تتضايقي لما يعمل حاجة مش هي اللي إنتي عايزاه، أو التصرف اللي إنتي كنتي هتعمليه في نفس الموقف، وممكن كمان من خلال المقارنة بإنسان تاني بيعمل التصرف اللي يرضيك. عارفة ده اسمه إيه؟ اسمه إنك مش قابلة غيرك زي ما هو. في آية في الكتاب المقدس في روميا أصحاح 15 وعدد 7 بتقول كده: لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. شفت الآية بتقول إيه؟ اقبلي غيرك زي مين؟ زي المسيح. المسيح قبلك بكل عيوبك، هو بيحبك رغم ضعفك. من فضلك ما تعيشيش حياتك وانت مركزة على شخص معين بتحس انه محتاج يتغير، لانه ده بيديله رسالة انه مرفوض ومش محبوب، على الرغم انه ممكن ده ما يكونش قصدك. في نص حلو بقى بتسألني لو الشخص ده بعيد عن ربنا وانا عايز اغيره للافضل اعمل ايه؟ اقولك غيريه بسلوكك كبنت الله مش بالكلام. من فضلك لو الكلام اللي سمعتيه أثر فيكي وحسيتي إنك بجد بتعمليه وبتضايقي غيرك بسببه، صلي معايا الصلاة دي. يا بونا المبارك، بشكرك لأنك قابلني وحبيبني رغم عيوبي وضعفاتي. من فضلك يا رب خليني أكون زيك، أقبل غيري رغم عيوبه، أقبل غيري رغم ضعفاته. يا رب خليني أقبل كل اللي حواليا رغم إن هم مختلفين عني، وما حاولش أبدا أكون بغيرهم علشان يكونوا نسخة مني. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121211614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. تقديم أمير

يسوع يشهد أن لا إله إلا الله، وبالتالي هو مجرد إنسان. ده اللي أنا قريته بنفسي واللي واحد كاتبه، ويقول لو بصيتوا معانا بحسب نص كلام يسوع في إنجيل يوحنا أصحاح 17، لما المسيح بيقول الكلمات دي في آية 3: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فلما يقول أنت الإله الحقيقي وحدك، أي لا إله إلا الله، مفيش إله تاني غيرك أنت، يبقى إذن هو مجرد إنسان. أقول لصديقي اللي بيقول الهجوم ده: يا صديقي لو قريت النص كله، أول حاجة هتبص كده من أول آية: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. اسمع معايا الكلمات اللي جاية: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد. ده مين اللي يمتلك سلطان على كل جسد إلا أنه هو الله؟ هو الله. كمل ويقول: ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. حد يقدر يدي حياة أبدية؟ في إنسان عادي يقدر يدي حياة أبدية؟ ده نفس النص بيشهد إن هو الله. لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، مش معناها إن أنت الإله بس ومفيش إله تانية، أبدا أبدا. ده هنا المسيح كان بيميز بين الله الحي الحقيقي وبين الآلهة الأصنام، الآلهة الأوثان. بدليل مثلا في الوصايا العشر يقول الرب: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. أهو في آلهة أخرى؟ الناس عملت أصنام وسمتها آلهة، فبيقول له: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. في المزامير يقول: كل آلهة الشعوب أصنام، أصنام وسموها آلهة. فلما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، بيميز بينه إن الله الحي الحقيقي وبين الأصنام، مفيش غيره إله واحد حي حقيقي. في نفس الوقت لما تبص في نفس إنجيل يوحنا قبلها بأصحاحين وبعدها بأصحاح، تلاقي مرتين ثلاثة الرب يسوع يؤكد: أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، من رآني فقد رأى الآب. لما يقول أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، يبقى يقصد الآب بس ولا الآب والابن، ولا يقصد الثالوث الأقدس كله؟ أنت الإله الحقيقي وحدك. هو يقول كلمة وحدك لا تنطبق فقط يعني الآب بس، بيتكلم عن الله الواحد المثلث الأقانيم. بل عايز أقول لك مثلا إن كلمة وحدك ليس المقصود بها فقط إني الآب فقط. لما نقول مثلا، يقول في الرسول بولس في تيموثاوس الأولى 6:16 يقول كده: الذي وحده له عدم الموت. لما يقول وحده له عدم الموت، يقصد الآب بس ولا يقصد الله المثلث الأقانيم؟ لأن الابن هو الحياة ومصدر الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. لما يقول مثلا وليس بأحد غيره الخلاص، يقصد الابن بس ولا الابن والآب؟ أنا بقول تاني، وإن كان هنا قال عن الآب إن هو الإله الحقيقي وحده، فنقرأ في رسالة يوحنا إن الابن هو الإله الحقيقي وحده. افتح معايا من فضلك يوحنا الأولى 5:20 يقول كده: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. لما يقول هذا هو الإله الحق، أي إله الحقيقي والحياة الأبدية، أقول مرة تانية إن لما يقول له أنت الإله الحقيقي، بيميز بينه وبين الأصنام، بين الآلهة الأخرى. لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، ما يقصدش الآب بس لكن يقصد الثالوث. في نفس النص بيتكلم عن الابن إن ليه سلطان على كل جسد، كل جسد، وهو الذي يعطي الحياة الأبدية. يسوع
هو الإله الحق، الله المثلث الأقانيم هو الإله الحق والرب معنا.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوه عادة على سبيل رد الجميل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

هو انشغالنا بأنفسنا، وعندما ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطيه.

وبعد ما عرفتي ان لسه في امل مع ساره، النهارده فقره جديده من زي القمر من برنامج بناويت. انا كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهارده هحكي لكم شويه على اشكال الوشوش. ومهم قوي اعرف شكل وشي ايه، بالذات لما نبدا نتكلم عن مواضيع الميك اب. في 5 انواع او اشكال للوشوش في الحياه. اعتقد ان احنا المصريين دايما نعلق ونحب البنت اللي وشها مدور، ونقول كده البنت دي قمر ووشها مدور. لكن خليني اعدي عليكم على كل الانواع الخمسة. اول شكل الشكل البيضاوي او الاوفل، وده الوش اللي كانوا بيعتبروه مثالي وسهل في حط الميك اب. ومثال على الوش ده المغنيه نانسي عجرم. تاني وش الوش المربع، وده بيبقى وش شكله حاد وشارب بالذات من عند الفك، وليه سمات بتميزه قوي وبتدي لصاحبته طابع وشخصيه لجمالها. ومثال على الوش ده المغنيه كارول سماح. استنوني بعد الفاصل عشان اقول لكم باقي انواع الوشوش. فاصل صغير وراجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وبنتكلم النهاردة على أشكال الوشوش، وكنت قلت لكم في أول الحلقة إنه في خمس أشكال. اتكلمنا عن الوش البيضاوي والوش المربع، وتالت وش معانا هو الوش اللي على شكل قلب أو بيسموه هارت شيب، وده بتبقى فيه القورة عريضة ونازل على رفيع إلى حد ما عند الدقن. ومثال على الوش ده المغنية هيفاء وهم، الوش المدور أو الراوند، ومثال عليه المغنية باسكال مشعلان. خامس نوع وش هو الوش الطويل، ومثال عليه المغنية سيلين ديون. وفي رأيي مفيش شكل بعينه هو الأجمل أو الأحلى، لكن شكل وشك مع ملامحك الخاصة هو اللي بيكمل جمالك وبيطلع شخصيتك وبيكون أنت مين. ولو لسه متلخبطة ومش عارفة شكل وشك، هقولك طريقة تعرفي بيها شكل وشك. اقفي قدام المراية وامسكي قلم كحلة في إيدك، وهتعلمي النقط اللي هقولك عليها دي لكن على المراية مش على وشك. هتحطي نقطة في نص قرتك من فوق، ونقطتين يمين وشمال قرتك في أعرض حتة فيها، ونقطتين في أعرض حتة في فكك يمين وشمال، ونقطة في نص دقنك من تحت، ووصلي على المراية بقلم الكحلة مفروض هيبان عندك شكل وشك ايه. واستنوني الحلقة الجاية عشان هنبدأ نتكلم بقى عن الميكب بالتفصيل.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

اهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقه جديده من حلقات برنامج لمبه، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الايام صحيت واحده ست من النوم وبصت في المرايه ما لقيتش في راسها غير 3 شعرايات بس. طبعا ده موقف حزين جدا لاي ست، وغالبا بيكون يوم صريخ وعياط هستيري، لان من مقاييس الجمال عند الست شعره، فما بالك بقى لما تصحى من النوم ما تلاقيش غير 3 شعرايات بس. الطريف في الموضوع ان الست ما اتضايقتش خالص، بالعكس دي ابتسمت وقالت وايه يعني هصبغ شعري النهارده. ايه تصبغي شعرك ايه، دول هم يدوب 3 شعرايات. والست فعلا صبغت شعرها وقضت يوم لطيف واليوم عدى على خير. لكن في اليوم التاني صحيت من النوم وبصت في المرايه برضو، لقيت شعرايتين 2 بس. لا كده بقى اكيد هتتضايق، ما هو مش معقول. الست ضحكت وقالت واو دي فرصة علشان أغير تسريحة شعري، أنا هقسمه نصين وأعمل فرق في النص. وعملت كده فعلا وقضت يوم جميل. وفي اليوم الثالث صحيت ولقت شعرة واحدة بس، آخر شعرة في رأسها. أكيد ده هيبقى يوم حزين لأنه غالبا آخر يوم هيكون عندها شعر. لكن الست انبسطت جدا وقالت أخيرا مش هبقى مضطرة أن أسرح شعري أصلا. برغم من غرابة القصة وطرفتها، لكن بتقول لنا إنه مش مهم يكون في شيء حلو حصل أو ما حصلش في حياتك علشان تنبسط. مش لازم يعني تكسب 1,000,000 دولار ولا تجيلك عربية فيراري علشان تعلن لنفسك وللناس إنك سعيد وتقضي فعلا يوم حلو. الصبح اللي بيجي كل يوم ده سبب إنك تكون سعيد، صحتك سبب حقيقي إنك تكون سعيد. ولو دورت في كم الأشياء اللي بتملكها هتكتشف مدى النعم اللي إحنا فيها. لكن مع ذلك في ناس مهما كانوا بيملكوا أشياء ومهما كانوا محظوظين في الدنيا، لكن دايما شايفين الدنيا بنضارة سودة وكأنهم آلهة النكد عند قدماء المصريين. نعمة من نعم الله أنه يعطي الشخص نظرة إيجابية وشاكرة لكل أمور حياته. بص حواليك كويس واكتشف مدى روعة حياتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحب

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة عن شيء بنعيشه كل يوم في حياتنا، يا إما بطريقة صحيحة أو بطريقة مرضية. عنوان حلقتنا النهاردة باسم احذر الخوف والقلق. بس قبل ما نتكلم عن الخوف والقلق هحكي لكم قصة صغيرة بتوضح الفكرة. كلنا يعرف طبعا الشارع المشهور في القاهرة المعروف باسم كلود بيك، والاسم ده لشخص كان طبيب فرنسي ليه حكاية غريبة. في مرة فكر انه يجري تجربة عن تأثير الخوف والوهم على النفس البشرية، فجاب شخص محكوم عليه بالإعدام وخده لغرفة الإعدام وقال له ان الحكم عليك المفروض الإعدام شنقة، لكن احنا هنموتك بطريقة تانية وهي تصفية الدم. هنربط عينيك وهنشكك بإبرة وهنسحب دمك نقطة نقطة. على فكرة أعزائي المستمعين، هم عملوا عليه تمثيلية عشان يوهموه كده، لكن الحقيقة انهم بالفعل ربطوا عينيه وشكوه بإبرة وجابوا طبق كبير وسكبوا فيه مية بس نقطة نقطة، وبعد شوية قالوا له احنا سحبنا ربع دمك، واستمروا في سكب الماء، وبعد شوية قالوا له احنا سحبنا نص دمك، واستمروا في سكب الماء، وقالوا له احنا سحبنا تلت ربع دمك، وفي الاخر قالوا له يا متهم احنا سحبنا دمك كله. الغريبة ان في نفس اللحظة اللي الراجل سمع فيها الخبر وقع مات في الحال. على فكرة ولا نقطة دم اتسحبت من جسمه، لكنه مات. عارفين مات بإيه؟ مات بالوهم. والقصة دي بتوضح قد إيه الصحة النفسية سواء كانت قوية أو ضعيفة بتأثر على الشخصية وعلى الحياة واتجاهاتها وانحرافاتها ونضجها. أعزائي المستمعين، إيه اللي بيعمله الخوف المرضي؟ الخوف المرضي ممكن يدمر حد، وزي ما قال علماء النفس لا يوجد انفعال يسلب المرء جميع قدراته على العمل والتفكير السليم زي الخوف. وقالوا كمان يجب أن تضع نهاية للخوف وإلا وضع الخوف نهاية لك. وقال كاتب عربي إذا كان التعب ينهك البدن فإن الخوف هو المنجل الذي يحصد الفكر والبدن معا. الخوف والقلق الزيادة في حياتنا هم اللي بيخلوا الواحد فينا مش قادر على التفكير السليم، وغير قادر على التفكير ورؤية الأمور في حجمها الطبيعي، وبالتالي غير قادر على اتخاذ القرار الصح. الخوف الطبيعي بيدفع الطالب انه يذاكر دروسه بكل جدية واهتمام، لكن الخوف المرضي يخليه يتهته ويبقى مش قادر يتكلم وينسى كل المعلومات اللي ذاكرها واللي عارفها، وبالتالي ممكن توصله للفشل. عشان كده عايز اقولك احذر الخوف والقلق المرضي. عزيزي المستمع، طيب في حل للخوف المرضي؟ هل ممكن نتخلص منه؟ طبعا في حل. علشان كده عايز اقول لكم على بعض النصائح العملية والمبادئ الكتابية للتغلب على الخوف المرضي. قال السيد المسيح فلا تهتموا بالغد لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شر. يعني ببساطة احنا حمولة يوم واحد، طب ليه نهتم ونخاف من بكرة واحنا ما نقدرش نغير الوقت اللي عايشين فيه حتى دلوقتي؟ علشان كده خلونا نستمتع بيوم. كمان صلح علاقتك مع الله. مين الوحيد اللي يقدر يقولك ما تخافش؟ مفيش غيره، الرب يسوع المسيح. هو اللي ما يعرفش الخوف، هو اللي يقدر يديلك سلام، هو اللي يقدر يطمنك. عشان كده قول له يا رب اديني سلامك، خلينا اطمن وانا معاك، انت اللي بتصنع بكره وفي ايدك زمام. المهم نتعلم ازاي نتحرر من الافكار الوهميه. فالفكر الانسان بتقول حوالي 60,000 فكره يوميا، منها 50,000 فكره سلبيه عن الماضي والمستقبل والخوف منه، لكن علينا نواجهها بتفكير الايجابي وما نخليش الافكار السلبيه هي اللي تسيطر علينا. علشان كده قال طبيب مشهور ان 85% من مرضاي لا يحتاجون الى ادويه بل الى تغيير مواقفهم الفكريه. وده درس حلقتنا اليوم. اوعى تستسلم للخوف لألا تكون اسير للخوف. والقلق.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه رباً لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، وضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي.
0: في حلقاتنا دايما نتكلم عن حدث أو قضية في الكتاب المقدس وبنقول يا ترى دي حقيقة ولا أسطورة. دكتور ناجي، موسى شق البحر ومشي كل الشعب، وبعدين فجأة لما جه فرعون البحر رجع تاني، حقيقة ولا أسطورة؟
1: طبعا حقيقة، أولا لأن الكتاب المقدس بيذكرها بكل وضوح، لأنها بتتكرر في أغاني شعب بني إسرائيل وفي المزامير، ودايما بيرجعوا الرب اللي شق البحر، ودي كانت علامة مميزة في تاريخهم اللي هم بيعتزوا بيه، واللي بكل تأكيد تاريخ صادق لأنه بتذكروا كلمة الله الصادقة.
0: طبعا مع احترامي الكامل لكلمة الله، بس الفكرة أنه دي اللي قالوها شعب إسرائيل على أساس دي حاجة تمجد تاريخهم، لكن احنا عارفين كويس قوي انه في مصر دايما كان يكتبوا تاريخهم على الاحجار، فالحقيقه الاحجار مش ذاكره ولا حاجه عن الحادثه دي.
1: ده سؤال جميل جدا يا هايدي. اللي عايز اقوله لك، في اي تاريخ بيتكتب، التاريخ يكتبه المنتصرون فقط، محدش بيكتب انا اتهزمت في الحته دي وتهزمت في الحته دي وتهزمت في الحته دي. فعدم وجودها مكتوبه لان كانت مرحله هزيمه كبيره قوي، وفي أفكار كتيرة طبعا عن الوقت اللي خرج فيه بني إسرائيل من أرض مصر. هل ده كان حكم الهكسوس ودولة كانوا مجموعة دخلت على العائلات المصرية، ولا ده كان رمسيس الثاني؟ ولازال الحوار مستمر حوالين هذه الأمور. فاللي عايز أقوله لك، عدم وجود الشيء لا يعني إن إحنا ننفيه. يعني أقولك إيه، don't argue from the negative، يعني إيه، ما تقدرش تبني على إني مش موجود دليل. زي مثلا في المعابد مش موجود تاريخ ان موسى اترمى في البحر وانه بقى ابنة فرعون وانهم عبروا، ده مش معناها ان مش موجود انها ما حصلتش خالص. ده الفكرة ان التاريخ يكتبه الاقوياء المنتصرين.
0: بس مع احترامي يا دكتور،
1: طبعا
0: دي غير دي، يعني يعني هم اكيد مش هيكتبوا ان موسى اترمى في البحر او في النهر، لان دي حاجة ما تخصهمش. انا بتكلم هنا على حاجة تخصهم. هو الفرعون بتاعهم وجيش كامل مات تحت البحر بسبب انه حاجة معجزية حصلت، يعني فايه
1: الفكرة كالآتي، ان هم مش هيكتبوا الحاجات اللي هم تهزموا فيها. لكن عايز اقولك حاجة تاني، لما جم يعبروا نهر الاردن ويدخلوا اريحة، ابتدوا الناس بتوع اريحة يقولوا احنا عارمنا ما صنعه معكم الرب في بحر سوف، اللي هو البحر الاحمر او منطقة البحر الاحمر، في بحر سوف، واللي عملوا بملك اجاج وملك عمون، وابتدوا يذكروا الشعوب اللي كانت موجودة حواليهم، ابتدت تذكر معاملات الرب مع بني إسرائيل.
0: يعني يا دكتور كل حياتك بتقوله ده نتيجة كتابات شعب إسرائيل لانتصاراته. يعني مثلا أنا أذكر أنه هزيمة 67 لمصر مكتوبة
1: طبعا،
0: اشمعنى دي بقى ما تكتبتش؟
1: هل تفتكري أني بعد هزيمة سنة 67 نعمل النصب الكبير زي بانوراما حرب أكتوبر؟ ما عملناش كده طبعا. محدش بيخلد هزائمه في التاريخ كله، محدش بيخلد هزائمه ويكتبها مكتوبة في التاريخ، لأن احنا دلوقتي عندنا كتابات وعندنا مخطوطات وعندنا حاجات تاني موجودة زي الانترنت والأخبار بتتحط عليها، طبعا ده موجود. لكن في الوقت ده محدش هيخلد تاريخ انه الفرعون غرق في مياه البحر، محدش مش هيعمل نصب تذكاري حواليها.
0: الحين أنا نفسي أكمل الحديث مع حياتك بس الحلقة بتخلص، فشكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيز المستمع، لو عندك أي سؤال خاص بحلقة النهاردة من فضلك ما تترددش إنك تبعته. السؤال اللي هكون بسأله لك هو، الضربات العشر اللي حصلت لشعب مصر دي حقيقة ولا أسطورة؟ منتظرين إجابتكم على السؤال. كمان حلو قوي لو تبعتوا أي اعتراض خاص بحلقتنا النهاردة. استنونا وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كانت معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: فما هي القيامة في المسيحية يا عم قاسم؟
1: أديان كثيرة تؤمن بالقيامة،
2: حتى بعض الأديان الوثنية،
3: حتى الذين يؤمنون بالقيامة من الموت يؤمنون أن الإنسان سيقوم ليحاسب ثم يلقى إلى الأبد في الجنة أو النار.
4: في المسيحية سيقوم المؤمنون من الموت بأجساد روحية نورانية، فكما يقول بولس في كورنثس الأولى 15:50:
3: فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم فساد.
0: هذا منطقي.
4: جسد القيامة جديد مجيد. يقول الرسول بولس أيضا إن هذا الجسد الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا الجسد المائت يلبس عدم موت.
1: القيامة عندكم معنوية ليست مادية،
0: بالتالي تكون قيامة المسيح معنوية وليست حقيقية.
4: القيامة حقيقة طبعا، قام المسيح بشكل ظاهر ملموس، مات وقام، وهناك شهود على موته وشهود على قيامته.
3: والموت والقيامة لم تكونا أحداثا طارئة، بل تدبيرا إلهيا منذ الخليقة.

0: وهل كان المسيح يعلم أنه سيموت ويقوم؟
1: طبعا كان يعلم، وتحدث بذلك كثيرا مع تلاميذه وتابعيه. يقول الكتاب المقدس إنه من ذلك الوقت.
2: أي وقت هذا الذي يقصدونه؟
3: وقت أن جلس المسيح مع تلاميذه وشهد له بطرس أنه هو المسيح ابن الله الحي.
1: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.
2: هذا واضح ومباشر، يعني المسيح تنبأ بموته وقيامته.
3: هذه شهادة مباشرة منه، وقال لهم مرة أخرى عن نفسه: إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم.
0: هذه مرة ثانية وبنفس الوضوح،
1: ثانية وثالثة وعاشرة، في مواضع كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس، لو شئتم ذكرناها كلها.
2: لا داعي، المسيح تنبأ أو شهد أمام تلاميذه بها، لكن هو كان يتكلم عن نفسه، ألا يقلل ذلك من قيمة هذه الشهادة؟
1: ماذا تقصد يا حسين؟ المسيح يكذب؟
2: مهلا يا مريم، لا تغضبي هكذا، نحن في نقاش
0: ولا بد أن نواجه كل الاحتمالات.
3: عندكم كل الحق. ردي على ذلك أن المسيح لم يعرف عنه أنه كان يكذب. هل لديكم حادثة تبين أنه لم يقل الصدق مرة؟
2: لا، ليس لدينا حادثة من ذلك النوع.
1: ألم تذكر كل الكتب السماوية أنه كان بارا صالحا صادقا دائما؟
2: هذا صحيح، الكل اتفق على طهارته وصلاحه،
0: وهذا أيضا يؤكد صحة ما يقول.
3: كان المسيح متواضعا، لا يتفاخر أو يدعي، وكان يعلم أفكار الناس، بل ويعلم كل الأمور قبل حدوثها.
1: فلا بد أنه كان يعلم أيضا بموته وقيامته.
2: هو نبي لله مكشوف له الغيب،
0: وكان يعرف خطة الله.
3: وبعد أن قام من الموت كان يستعيد ما قاله لتلاميذه ويذكرهم به
1: ويوضح لهم ما أغلق على فهمهم قبل موته.
3: والكتاب المقدس، العهد الجديد كل مبني على قيامة المسيح، كل ما هو مكتوب به شهادة على قيامته.
2: كل المكتوب كتبه تلاميذ المسيح وتابعوه ورسله.
0: وهل هذا يقلل من حقيقة ما كتبه؟
2: لا يقلل، لكن يجعل الاتجاه في الكتاب واحد.
1: هؤلاء جميعا كتبوا بوحي من الله، طبعا يكون الاتجاه واحدا.
3: القيامة حدث تاريخي لا يمكن إنكاره، حادثة حدثت، كتبت بواسطة شهود عيان لها في وقت كان معاصروها باقين على الحياة.
2: وهل اتفقوا جميعا على الأحداث التي حدثت؟
1: نعم، الكل أجمعوا على أن يوسف الرامي أخذ جسد المسيح بعد موته بموافقة بيلاطس الوالي، ولف جسد المسيح كالعادة بالكتان ووضعه في قبر جديد منحوت في الصخر.
3: وبرغم موت المسيح إلا أن اليهود كانوا ما يزالون خائفين منه، ذهبوا إلى بيلاطس الوالي وقالوا إن المسيح كان قد قال لتلاميذه إنه سيقوم من الموت بعد 3 أيام، ولذلك طلبوا حراسة للقبر.
2: حراسة للقبر؟ وهل سيهرب الميت؟
4: كانوا يخشون أن يسرق التلاميذ جسده
0: ويدعون أنه قام،
1: فوافق على الحراسة. وهكذا بعد أن وضع المسيح في القبر ودحرج حجر كبير على باب القبر، ضبطوا القبر وختموا الحجر.
2: ختموا الحجر؟ كيف يختمون الحجر؟
4: لابد أنهم ألقوا عليه رباطا من الحبال ثم ختموا الرباط.
3: وعينوا حراسا لحراسة القبر، جسد ميت ملفوف في كتان في قبر منحوت في الصخر، على فوهته حجر كبير، رباط وختم وحراس لحمايته من السرقة.
1: الجو هادئ وساكن في البستان، كان ذلك يوم الجمعة، وفي فجر اليوم الثالث هز الكون زلزلة عظيمة جدا، ونزل من السماء ملاك ودحرج الحجر وجلس عليه.
2: جلس الملاك على الحجر؟
3: هكذا يقول متى البشير.
1: وكان لوقع الزلزلة ولبهاء النور الساطع ودحرجة الحجر وظهور الملاك، أن خاف الحراس جدا وارتعدوا وسقطوا على وجوههم كالأموات.
0: والرباط والختم
4: انكسروا طبعا.
1: وجاءت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حاملات حنوطا إلى القبر
5: ليضعن الحنوط على الجسد. طبعا
3: طبعا كالعادة في ذلك الوقت.
1: وفي الطريق كنا يتساءلن من يدحرج لهن الحجر الثقيل، لم يكن يعرفن بأمر الحراس أو الختم طبعا. ولما وصلنا إلى القبر رأينا لدهشتهن الحجر مدحرجا،
0: كان الملاك قد دحرجه لهن.
1: دخلنا القبر ليقمن بالمهمة التي جئنا لأجلها، لكنهن لم يجدن جسد المسيح هناك. خرجنا خائفات محتارات، وإذا رجلان وقف بهن بثياب براقة وقال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال، ألم يقل لكن وللتلاميذ ذلك؟
3: قال إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا وأخبرنا تلاميذه بكل ما رأينا وسمعنا، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن.
1: لكن بطرس ويوحنا جريا وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق يوحنا زميله بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى ونظر،
4: وطبعا لم يجد شيئا في القبر.
3: نظر الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل، ثم جاء بطرس ودخل القبر.
5: بطرس جريء دائما مندفع المقدام،
1: فرأى الأكفان موضوعة كما هي.
0: كما هي؟ كيف؟
1: كما كانت ملفوفة حول جسد المسيح،
0: يعني غير مبعثرة أو ملقاة على الأرض.
1: لا، والمنديل الذي كان على رأس المسيح لم يكن موضوعا معه، بل كان ملفوفا، يعني مكورا، كما لو كان ملفوفا حول الرأس في موضع وحده.
3: كأن المسيح انسل بجسده من بين الأكفان فبقيت في مكانها، والمنديل كأن رأس المسيح خرجت وتركته مكورا مكانه. يبدو أن هذا ما حدث تماما.
1: وحينئذ دخل أيضا يوحنا الذي جاء أولا إلى القبر ورأى وآمن، لأنهما لم يكونا يعرفان بعد ما قالته الكتب المقدسة إن المسيح ينبغي أن يقوم من بين الأموات.
4: والمسيح، أين كان المسيح؟ كيف قام؟ هل رآه أحد؟
3: قام واقفا صاعدا من الأكفان منطلقا إلى الخارج. لم يعقه قبر أو حجر، ولم يوقفه جند أو ختم. قام من الموت.
1: وظهر المسيح للتلاميذ في مساء نفس اليوم، والأبواب مغلقة عليهم خوفا من اليهود. وجاء المسيح ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. فأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
5: طبعا يفرحون، بعد أن مات ودفنوه رأوه مرة أخرى،
0: موقف عظيم ورهيب.
4: والجند ماذا حدث لهم؟
3: أفاقوا طبعا وجروا وعادوا إلى اليهود وقالوا لهم ما حدث، فاجتمعوا وتشاوروا معا وعطوهم فضة كثيرة وقالوا لهم: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام.
5: نيام؟ الحراس نيام؟ لابد أن يعاقبوا على ذلك.
0: طبعا عقاب النوم وقت الحراسة عظيم.
1: وعدوهم أن يستعطفوا الوالي ليعفي عنهم.
4: هذه حادثة غير طبيعية
3: لكنها حقيقية. المسيح قام بالحقيقة. قام،
1: نعم قام بالحقيقة قام.
5: هناك تحفظات
4: واعتراضات.
0: طبعا هناك الكثير.
3: المرة القادمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال.
1: أسرد أحداث القيامة. أسرد أحداث القيامة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. خدنا في الحلقة اللي فاتت دعوة ربنا لإبراهيم. ربنا دعاه من منطقة اسمها أور الكلدانيين، ورغم أنه كان بيعبد أوثان، ورغم أنه ما كانش مركز مع الله، رغم أنه ما كانش واحد من اللي بيعبدوا الله، لكن الله دعاه وقال له اطلع، ابدأ معايا رحلة جديدة. خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. ابتدى إبراهيم يتحرك في رحلاته، وصل لمنطقة تانية، محطة تانية اسمها حاران. وفي حاران دي بداية جديدة أو خطوة جديدة من محطات حياة أبونا إبراهيم. أول ما وصل حاران حصلت ثلاث حاجات. قعد شوية في حاران، استقر شوية في حاران. أبوه مات هناك، أبوه كان اسمه تارح، مات ودفنه وهو في حاران. لكن حصلت حاجة جديدة، يبدأ ربنا يظهر تاني لإبراهيم بطريقة عجيبة ويجدد الدعوة كمان مرة. وكأن ربنا بيقول لإبراهيم أنا بدأت معاك دعوة مش علشان تقف في النص، إيه اللي وقفك في حاران؟ يلا اتحرك إبراهيم تاني. في ناس كتيرة في حياتها محطات بدأت جميلة، اتحركت خطوة رائعة، بدأت خطوات رائعة في حياتها، وطاعة الله ليها سنين كتيرة في نفس النقطة، وكأني ربنا بيقول لها ليه؟ ليه واقف في حاران؟ ليه واقف في المنطقة دي؟ أنا بدعوك كمان مرة، كمل كمل، مش حاران هي نهاية المطاف بتاع حياتك، أنا في حاجة أعظم من كده لحياتك. وابتدى ربنا يدعو إبراهيم، اتحرك كمان مرة إبراهيم، اتحرك امشي. في تكوين 12 من عدد 1-3 ربنا يكلم إبراهيم عن أنه بيجدد له الدعوة كمان مرة. اسمع كلمات الكتاب المقدس في تكوين 12. وقال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولا علك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. أخويا ربنا بيكلم إبراهيم كمان مرة وبيقول له أنت وقفت ليه؟ إيه اللي وقفك؟ أنا بدعوك النهاردة كمل، امشي الخطوة لقدام، امشي الرحلة كلها، ما تتعطلش في النص، خسارة الأيام اللي باقية من الحياة تقف فيها، كمل امشي الرحلة كلها. أنا بدعوك النهاردة ما تتعطلش في المنطقة دي. يمكن تقول زمان كنت واحد بعبد ربنا، يمكن تقول زمان كنت واحد بخدم، يمكن تقول زمان كانت عندي رسالة وكان عندي أحلام واشتياقات، لكن وقفت عند محطة في حياتي وما قدرتش أكمل، وقفت وقررت أعيش وأموت فيها. اوعى تموت وتدفن في حرام، لسه في باقي رحلة جاية كتير قوي. اوعى توقف حياتك عند المحطة دي وتمتهي حياتك هنا، لسه في رسالة وفي دعوة، في تفاصيل أعظم بكتير جدا من اللي انت واقف عنده. إذا كان ربنا دعاك من أور الكلدانيين، فالله بيقول لك أنا مش عايزك بس توصل محطة جاية، أنا لسه في محطات كتيرة بدعوك ليها، كمل. الله لي كمالة في الدعوة. في آية جميلة قوي قالها الرسول بولس، جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، كملت المحطات كلها، ما جيتش عند مرحلة ورحت وقفت فيها. ما أجمل إنك النهاردة تلاقي نفسك واقف، لكن ما أجمل إنك تلاقي إن الله لسه مصر عليك. ما أجمل إنك تلاقي الله بيقول لإبراهيم وهو في حرام، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، كمل يلا يا إبراهيم، دي مش الوقفة، دي مش النهاية، يلا امشي خطوة تانية، يلا ارجع تاني، افتكر الأيام الجميلة اللي انت تركت وسبت فيها وانت لا تعلم لأين تأتي، يلا افتكر انك عملت تضحية وخدت خطوات إيجابية، يلا افتكر أيام الله كلمك فيها، لكن افتكر ان مش هنا نهاية المطاف، افتكر ان في وقفة وقفتها، وافتكر ان الله بيدعوك كمان مرة. في تجديد الدعوة في حرام الله بيقول لإبراهيم كلمة جديدة بتعلم، كلمة البركة. يكرر كلمة البركة 4 مرات ويقول له خلي بالك وانت بتتجدد الدعوة هتلاقي حاجة اسمها بركة.
يمكن كلمة البركة كتير جدا الناس مش فهمها، يمكن كلمة البركة ضاعت مع الأيام، لكن تلاقي ربنا بيقول لإبراهيم وأنا بجدد لك الدعوة بذكرك إن في كلمة اسمها البركة. البركة مش هي من الغنى، لا مش دي أبدا، البركة هي إني هكون كافي جدا لكل حاجة في حياتك، إني هكون الله اللي كافي وإنت كمان هتكون كافي لناس كتيرة معاك. الله بيجدد الدعوة ليك النهاردة، الله بيجددها كمان مرة. ما توقفش عند المحطة أور الكلدانيين اللي كنت بعيد فيها، ولا تقف عند محطة حرام اللي خدت خطوة لكنك وقفت فيها. النهاردة في محطة جاية أعظم وأعظم، لسه رحلة العمر باقية، لسه خسارة تموت وتدفن في حرام. أبو إبراهيم ما دعاهوش الله، طلع مع إبراهيم، لكن ممكن يدفن في حرام، لكن إبراهيم لا يمكن يدفن في حرام، لسه الرحلة باقية، اتحرك من حرام. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هاي بنات، ازيكم؟ معاكم روندا بارتي في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. النهارده هتكلم معاكم في موضوع حلو قوي وشيق جدا. هتكلم معاكم النهارده في اصول التسوق في السوبر ماركت. يعني ايه اصول التسوق في السوبر ماركت؟ الموضوع واضح قوي من العنوان. يعني هعمل ايه لو انا رايح اشتري حاجات من السوبر ماركت؟ الموضوع بسيط يعني. طب ممكن واحده تسالني وتقول لي يعني هو الموضوع لازم يبقى فيه اتيكيت؟ يعني هروح سوبر ماركت واخد اللي انا عايزاه وادفع الفلوس وامشي وخلاص الموضوع خلص؟ هرد عليك واقول لك لا، طبعا في شويه اتيكيت هتاخدي بالك منهم، وفي حاجات هتحاولي تعمليها وحاجات تحاولي ما تعمليها. قبل اي حاجه، التسوق في سوبر ماركت هيحتاج شويه منك تركيز وحركه كتير. ليه حركه كتير؟ مثلا عايزه تجيبي حاجه من فوق قوي، عايزه تشتري حاجه من تحت، عايزه تحركي تشتري تروحي هنا تروحي هنا، فده يحتم علينا ان احنا لازم نكون لابسين لبس عملي، كوتشي مثلا، بنطلون جينز، حاجه عمليه كده. ما ينفعش اني البس حاجات ضيقه او جيب قصير مثلا. هناخد بالنا ان لبسنا يكون مساعدنا على الحركه بسهوله. طيب في حالة بقى لو حضرتك وانت في السوبر ماركت كده لقيتي واحدة صاحبتك جاية عليكي بقى وجاية تسلم عليكي، مفيش مانع خالص ان هي تسلم عادي يعني، لكن مش مستحب انك تضيع وقتك ووقتها. يعني ايه؟ يعني ما تدخلش في الكلام والنقاش والجدالات بقى وتحكي عن نفسك وهي تحكي عن نفسها وندخل في حاجات شخصية، لان ده ممكن يسبب تعطيل للناس اللي وراكي، وممكن كمان يسبب تعطيل ليك انت شخصيا. يعني ممكن تكوني ناسية مثلا الغسيل في الغسالة، العيال في التلاجة، يعني خدي بالك برضو ان انت وراكي حاجات تانية تعمليها. بالنسبة للعينات المخصصة للتجربة اللي هي بتبقى في السوبر ماركت، مفيش مانع خالص انك تروحي تجربيها وتدوقي، بس ما تبقيش بقى تفصى يعني كل شوية طب ممكن ادوق تاني، طيب يعني ممكن اجرب دي تاني. لا بصي، الموضوع ايه؟ الموضوع مش كده خالص، احنا مش رايحين نتغدى اصلا، انت هتدوقي. وبلاش خالص تقولي رأيك للناس المسؤولين عن التوزيع، خلي رأيك لنفسك. لو حاجة كويسة يبقى كويس، لو حاجة وحشة برضو خليها لنفسك. لو انت بقى حبيتي تاكلي حاجه في السوبر ماركت، مفيش مانع خالص انك تاكلي شيبسي او تشربي عصير او حاجه ساقعه، بس تاخدي بالك انك تحتفظي بالاكياس والحاجات دي عشان تدفعي ثمنها بره. خدي بالك كمان بعد ما تاكلي ما تسيبيش الورق والحاجات دي في عربيه السوبر ماركت، لكن هيبقى حلو لو خدتيها معاكي ورمتيها في الباسكت اللي بره. وانت بتدفعي الفلوس بتاعت الحاجات اللي جبتيها لازم تحترمي الصف اللي انت واقفه فيه. ما ينفعش كل شويه تستاذني من الناس اللي قدامك، معلش يا جماعه اصلي سايبه العيال على الباب، معلش يا جماعه اصلي العيال في الحضانه ولازم اروح اخدهم بسرعه، او مثلا ايه اصلي يا جماعه انا الحاجات اللي معايا مش كتيره فانا هخلص وانجز بسرعه. لا خالص، ما تعمليش كده، لكن التزمي بالصف اللي انت واقفه فيه واحترمي الناس اللي واقفه قدامك. وبكده تكون حلقتنا خلصت معاكم النهارده. اتبسطت قوي بوجودي معاكم، واتبسطت قوي ان انتوا سمعتوني في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. كانت معاكم رندا بارتي. Bye-bye.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري مين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بك أيها الصديق العزيز المستمع.
0: I am so glad you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنك عدت للإصغاء إلينا في هذا البرنامج مرة أخرى.
0: What a delight for us to know that you have joined us again.
1: إنه يبهجنا جدا أن ندرك أنكم قد عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: And for those of you who have joined us for the first time, we are drawing to a close of the study in the life of Abraham in the book of Genesis.
1: وإلى أولئك الذين يستمعون إلينا للمرة الأولى نقول إننا نقترب من نهاية دراستنا عن إبراهيم كما جاءت في سفر التكوين.
0: Abraham and Sarah had had a child when they were nearly 190 years of age.
1: ولد لإبراهيم وسارة طفل عندما كان إبراهيم في المائة من عمره وكانت سارة في التسعينات من عمرها.
0: This child was named Isaac.
1: وكان اسم ذلك الطفل إسحاق.
0: Abraham also had an older son with his wife Hagar.
1: وكان لإبراهيم أيضا ابن أكبر من هاجر جارية زوجته.
0: This first son was Ishmael.
1: هذا الابن الأول كان إسماعيل.
0: And for a long time, Abraham thought that Ishmael was the son that God had promised him.
1: ولمدة طويلة كان إبراهيم يظن أن إسماعيل هو الابن الذي وعده الله به.
0: However, God kept his promise to Abraham and Sarah, and they gave birth to Isaac when Ishmael was 13 years old.
1: على أي حال وفى الله بوعده لإبراهيم وولد سارة إسحاق عندما كان عمر إسماعيل قد بلغ 13.
0: From the center of his father's attention, Ishmael was thrust into sibling rivalry and he resented Isaac.
1: ومن مركز اهتمام أبيه به زج بإسماعيل في المنافسة والغيرة العائلية وبدأ إسماعيل يمزح مع إسحاق ويغيظه.
0: This resentment comes to a head when Isaac was about 5 years old.
1: وبلغ هذا المزاح والإغاظة أوجه عندما أصبح إسحاق في حوالي 5 من عمره.
0: And I left you in the last program telling you that this resentment represents spiritual truth.
1: والصراع بين إسماعيل وإسحاق معان ومغاز عميقة جدا.
0: It symbolizes the conflict in the Christian life.
1: فهي ترمز إلى الصراع في الحياة المسيحية.
0: And now it is time for us to look at this important truth in more details.
1: ومن المناسب الآن أن نتأمل هذه الحقيقة الهامة بمزيد من التفصيل كما وعدتكم في الحلقة الماضية.
0: And now it is time for us to look at this important truth in more details as I promised you in our last broadcast.
1: ومن المناسب الآن أن نتأمل هذه الحقيقة الهامة بمزيد من التفصيل كما وعدتكم في الحلقة الماضية.
0: If Isaac represents salvation by grace, Ishmael represents the strongholds of sin and salvation by works.
1: فإذا كان إسحاق يمثل الخلاص بالنعمة، فإن إسماعيل يمثل قلعة الخطية والخلاص بالأعمال.
0: The Apostle Paul tells us all about this in the book of Galatians chapter 5 verse 17.
1: يحدثنا الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية عن هذا كله كما ذكر في الأصحاح الخامس والعدد 17 من الرسالة إلى أهل غلاطية.
0: Strongholds in life of a Christian is like Ishmael in the life of Abraham.
1: الحصون والمعاقل في حياة المؤمن هي بمثابة إسماعيل في حياة إبراهيم.
0: Christians need to deal with them.
1: يحتاج المؤمنون أن يتعاملوا معها.
0: Know how to be freed from these strongholds.
1: وأن يعرفوا كيف يتحررون من هذه الحصون.
0: In verse 10, when Sarah detected Ishmael's resentment, she said to Abraham the following.
1: وفي العدد العاشر عندما ضبطت سارة مزاح إسماعيل وغيظه قالت لإبراهيم.
0: Drive out this maid and her son. For the son of this maid will not be an heir with my son.
1: اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق.
0: And here we see once again domestic tranquility is shattered.
1: وهنا نرى مرة أخرى تمزق السلام العائلي.
0: The work of the flesh will always be accompanied by strife.
1: فعمل الجسد لابد أن يكون دائما مصحوبا بالنزاع.
0: Past sins that are not dealt with will always raise its ugly heads.
1: الخطايا الماضية التي لم يتم التعامل معها والقضاء عليها سترفع دائما رؤوسها القبيحة.
0: The Greek word for stronghold means a hard place.
1: الكلمة اليونانية المترجمة قلعة أو معقل أو حصن تعني المكان الصعب.
0: It often refers to a certain place in a battlefield that has entrenchments or a fortress.
1: وهي غالبا تشير إلى مكان معين في ميدان معركة فيه خندق أو قلعة.
0: In our minds, there are strongholds or command posts from which the enemy works in the surrounding area.
1: وفي عقولنا توجد حصون أو مراكز التحكم وإصدار الأوامر منها يعمل العدو في المساحة المحيطة بنا.
0: The enemy uses these command posts to disturb our peace.
1: ويستخدم العدو مراكز التحكم هذه لإزعاج سلامنا.
0: The enemy uses these command posts to stunt our spiritual growth.
1: يستخدم العدو مراكز التحكم هذه لتعويق نمونا الروحي.
0: The enemy uses these command posts to hassle us and harass us.
1: يستخدم العدو مراكز التحكم هذه لقتالنا ولإنهاكنا.
0: The enemy uses these command posts to keep us spiritually off balance.
1: يستخدم العدو مراكز التحكم هذه لكي يفقدنا توازننا الروحي.
0: And that is why Paul tells us in Ephesians chapter 4 verse 27.
1: ولهذا يقول لنا بولس في العدد 27 من الأصحاح الرابع من رسالة أفسس.
0: Do not give the devil a foothold.
1: لا تعطوا إبليس مكانا.
0: Meaning that Christians can and do give places to the devil.
1: وهو يعني بذلك أن المؤمنين يمكنهم أن يعطوا بالفعل أماكن للشيطان.
0: These strongholds in our lives, whether they are lying or cheating or an addiction or holding of a grudge.
1: هذه القلاع في حياتنا سواء كانت الكذب أو الغش أو الإدمان أو الحقد والضغينة.
0: Whether they are bitterness or fear or lust or condemnation or selfish ambition.
1: سواء كانت المرارة أو الخوف أو الشهوة أو الإدانة أو المطامع الأنانية.
0: Whatever they may be.
1: مهما كانت.
0: These strongholds are gateways for the devil to come in and set up a camp.
1: فهذه القلاع هي بمثابة البوابات التي ينفذ منها الشيطان ليقيم معسكره.
0: Ishmael represented a stronghold of disobedience.
1: كان إسماعيل يمثل قلعة عدم الطاعة.
0: My listening friends, please listen to me very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
0: It is not shameful to have a stronghold in your life.
1: ليس من العار أن تكون هناك قلعة ما في حياتك.
0: We all have to deal with them.
1: فإن علينا جميعا أن نتعامل معها.
0: It will be shame if you keep these strongholds in your life.
1: ولكن العار هو أن تبقي على هذه القلاع في حياتك.
0: All Christians have some form of strongholds in their lives.
1: كل المؤمنين لديهم قلاع من نوع ما في حياتهم.
0: And the difference between those who live in victory and those who live in defeat.
1: والفرق بين أولئك الذين يعيشون حياة النصرة وأولئك الذين يعيشون حياة الهزيمة.
0: It is not that some Christians are stronger than others.
1: ليس أن بعض المسيحيين أقوى من آخرين.
0: It is not because some Christians are better than others.
1: وليس لأن بعض المسيحيين أفضل من آخرين.
0: But those who experience victory are those who have learned to name the strongholds in their lives and are willing to call upon the name of Jesus to deliver them from these strongholds.
1: ولكن أولئك الذين يختبرون النصرة هم أولئك الذين تعلموا أن يدعوا القلاع في حياتهم بأسمائها وهم يرغبون في أن يطلبوا اسم يسوع لكي يخلصهم من هذه القلاع.
0: Those who keep the strongholds in the closet, as it were, for whatever reason, have fallen prey to the lies of the devil.
1: أولئك الذين يحتفظون بالقلاع في الخزانة أو في حجرتهم الصغيرة التي يخلون فيها إلى أنفسهم لأي سبب من الأسباب قد سقطوا فريسة لأكاذيب الشيطان.
0: And they will continue to live in defeat.
1: وسوف يظلون عائشين في الهزيمة.
0: If the devil can keep you in shame and embarrassment.
1: إذا استطاع الشيطان أن يجعلك تشعر بالعار وبالحيرة وبالارتباك.
0: Then he will be successful in keeping you defeated all the time.
1: فإنه يكون قد نجح في أن يجعلك منهزما طول الوقت.
0: And this is why Jesus said.
1: ولذلك قال يسوع.
0: That the truth will set you free.
1: والحق يحرركم.
0: Notice he did not say that knowledge of the truth, but submission to the truth.
1: لاحظ أنه لم يقل معرفة الحق ولكن الخضوع للحق.
0: Paul tells us in 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6.
1: ويقول الرسول بولس لنا في الأصحاح العاشر ومن العدد الثالث إلى العدد السادس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس.
0: We can pull down these strongholds.
1: إننا قادرون على هدم هذه الحصون.
0: Every time they try to nest in your hearts and minds, we can toss them out by the power of the truth.
1: في كل مرة تحاول تلك الحصون أن تعشش في قلوبنا أو عقولنا، فإننا نقدر على طردها بقوة الحق.
0: Here's what Paul tells us.
1: وهذا ما يقوله الرسول بولس هنا.
0: We are not to try to demolish these strongholds in the flesh.
1: ليس علينا أن نحاول إزالة تلك الحصون في الجسد.
0: All methods of the world will not work. Why?
1: فإن كل طرق ووسائل العالم لن تكون فعالة.
0: Because our spiritual weapons of warfare are mighty enough to do the job.
1: لأن أسلحة حربنا الروحية قوية بدرجة تكفينا لأن نقوم بهذه المهمة.
0: These spiritual weapons that are available to us.
1: هذه الأسلحة الروحية متاحة لنا.
0: And they can cast down imagination.
1: وهي التي تقدر أن تهدم ظنونا.
0: And they can pull down high things.
1: وهي التي تقدر أن تحطم كل علو يرتفع.
0: And they can bring our thoughts captive to Christ.
1: وهي التي تستطيع أن تستأثر كل فكر إلى طاعة المسيح.
0: God has given us legal weapons by which we can fight and win.
1: لقد أعطانا الله أسلحة قانونية يمكننا بها أن نحارب وأن نربح وننتصر.
0: In Revelation 12:11 tells us.
1: ويخبرنا العدد الحادي عشر من الأصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا.
0: That by the blood of the Lamb and by the word.
1: أنهم بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. ويخبرنا العدد الحادي عشر من الأصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا أنهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم.
0: The light of the word of God can help you expose the dark strongholds.
1: نور كلمة الله يمكن أن يساعدنا على كشف ظلام الحصون.
0: The truth of the word of God can help you pull down these strongholds.
1: حق كلمة الله يمكن أن يساعدنا على هدم تلك الحصون.
0: The power of the word of God can dispose of the strongholds.
1: قوة كلمة الله يمكن أن تساعدنا على التخلص من تلك الحصون.
0: The heartache that Ishmael caused Abraham was not what God intended for Abraham.
1: الحزن القلبي الذي سببه إسماعيل لإبراهيم لم يكن هو الذي قصده الله لإبراهيم.
0: This was the sorrow wrought by the work of the flesh.
1: كان هذا هو الصناعة الحزينة لعمل الجسد.
0: This was the misery that was the result of his action independent of the Lord.
1: كانت هذه هي التعاسة التي كانت نتيجة عمله مستقلا عن الرب.
0: One last thought from chapter 21 before I get back to the deliverance from strongholds.
1: تبقت فكرة أخيرة من الأصحاح الحادي والعشرين قبل أن أعود إلى التحرر من الحصون.
0: The fruit of the flesh will always end up in a relationship with the world.
1: ثمر الجسد لابد أن ينتهي دائما بعلاقة مع العالم.
0: Ishmael was the fruit of the flesh.
1: فإسماعيل كان ثمرة الجسد.
0: Ishmael, the product of what happened when Abraham tried to bypass God, ends up going to Egypt for a wife.
1: إسماعيل هو نتيجة ما حدث عندما حاول إبراهيم أن يتغاضى عن الله، وانتهى به الأمر إلى أنه ذهب إلى مصر ليأخذ زوجة.
0: Remember that Egypt for Abraham represented going away from the will of God.
1: تذكر أن مصر بالنسبة لإبراهيم كانت تمثل البعد عن إرادة الله.
0: Egypt for Lot represented the enticement and the seduction of materialism.
1: مصر بالنسبة للوط كانت تمثل الإغراء والإغواء المادي.
0: Now from Egypt a marriage partner for Ishmael is found.
1: والآن ومن مصر يوجد شريك لإسماعيل في الزواج.
0: I have to tell you at the outset, the complete and final liberation will come only when we meet Jesus face to face.
1: لابد أن أقول لك من البداية أن التحرير الكامل والنهائي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما نقابل يسوع وجها لوجه.
0: But here and now, God has given us some ways by which we can experience victory.
1: ولكن هنا والآن أعطانا الله بعض الطرق التي نستطيع بها أن نختبر النصرة.
0: Just think with me for a minute.
1: أرجو أنك تفكر معي لمدة دقيقة.
0: When you walk into a dark room, fear and apprehension and anxiety are natural feelings.
1: عندما تدخل غرفة مظلمة فإن الخوف والخشية والقلق تعتبر المشاعر الطبيعية.
0: But when you flip the on switch on the wall, fear is reversed.
1: ولكن عندما تحرك المفتاح الكهربائي على الحائط فإن الخوف ينعكس.
0: Letting the word of God exposes the dark corners in your life.
1: أن تدع كلمة الله تكشف الأركان المظلمة في حياتك.
0: Letting the word of God exposes what you have come to believe to be impossible to overcome.
1: وأن تدع كلمة الله تكشف لك ما تعودت أن تعتبر أنه من المستحيل أن يقهر.
0: Letting the word of God exposes what you consider impossible to get rid of from your life.
1: وأن تدع كلمة الله تكشف ما كنت تعتبر أنه من المستحيل عليك أن تتخلص منه.
0: That is the first step.
1: هذه هي الخطوة الأولى.
0: And as you expose to the word of God,
1: وعندما تتعرض لكلمة الله,
0: what you have come to accept as powerful bondage becomes flimsy and weak.
1: فإن كل ما كنت تعتبره قيدا قويا يصبح ضعيفا ومهلهلا.
0: But exposure is only part of the process.
1: ولكن هذا التعرض هو مجرد جزء من العملية.
0: Any belief system which opposes faith and causes bondage of any kind is a lie that has to go.
1: فكل نظام للاعتقاد يتعارض مع الإيمان ويسبب قيدا من أي نوع هو كذبة ينبغي أن تمضي.
0: But the truth is,
1: لكن الحقيقة دائما هي هذه.
0: Is when you are weak, his strength is perfect in your weakness.
1: عندما تكون ضعيفا فإن قوته في الضعف تكمل.
0: And victory is yours.
1: وهكذا تكون لك النصرة.
0: If you believe the lie that says because you have failed, therefore you are a failure.
1: إذا كنت قد صدقت الكذبة التي تقول لأنك فشلت مرة فلذلك أنت

0: victory over it today.
1: فأنت تستطيع أن تهزمها وأن تنتصر عليها اليوم.
0: You can pull it down and demolish it today.
1: أنت تستطيع أن تقهرها وأن تدمرها تماما.
0: You can destroy it and discard it today.
1: تستطيع أن تحطمها وأن تنبذها تماما اليوم.
0: Because Jesus willed it so.
1: لأن يسوع أرادها كذلك.
0: And as we come before God, I want you to take a moment and express the stronghold in your life.
1: وعندما نتقدم أمام الله، أود أنك تقضي لحظة تعبر فيها عن الحصون التي في حياتك.
0: Then I want you to take the sword of the Word of God and pull down the strongholds.
1: ثم أريدك أن تمسك بسيف كلمة الله وأن تهدم كل تلك الحصون.
0: And then write to us and tell us you have done so.
1: وعندما تكتب إلينا وتحدثنا أنك فعلت هذا، سوف نرحب بك ونصلي لأجلك.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: من فيما ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. يا ترى كم مرة قلت لنفسك لو جوزي أو ابني أو زميلتي تتغير شوية؟ كم مرة طلبتي من غيرك إنه يتغير؟ مش بس كده، كم مرة طلبتي من غيرك وخاصة من أسرتك إنه يكون نسخة منك؟ سمعاكي وإنتي بتقولي أنا عمري ما قلت كده. ده صحيح، ممكن تكوني مش بتقولي كده باللسان لكن بالتصرف، إنك مثلا تتضايقي لما يعمل حاجة مش هي اللي إنتي عايزاه، أو التصرف اللي إنتي كنتي هتعمليه في نفس الموقف، وممكن كمان من خلال المقارنة بإنسان تاني بيعمل التصرف اللي يرضيك. عارفة ده اسمه إيه؟ اسمه إنك مش قابلة غيرك زي ما هو. في آية في الكتاب المقدس في روميا أصحاح 15 وعدد 7 بتقول كده: لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. شفت الآية بتقول إيه؟ اقبلي غيرك. زي مين؟ زي المسيح. المسيح قبلك بكل عيوبك، هو بيحبك رغم ضعفك. من فضلك ما تعيشيش حياتك وانت مركزة على شخص معين بتحس انه محتاج يتغير، لانه ده بيديله رسالة انه مرفوض ومش محبوب، على الرغم ان ممكن ده ما يكونش قصدك. في نص حلو بقى بتسألني لو الشخص ده بعيد عن ربنا وانا عايز اغيره للافضل اعمل ايه؟ اقولك غيريه بسلوكك كبنت الله مش بالكلام. من فضلك لو الكلام اللي سمعتيه أثر فيكي وحسيت إنك بجد بتعمليه وبتضايقي غيرك بسببه، صلي معايا الصلاة دي. يا بونا المبارك، بشكرك لأنك قابلني وحبيبني رغم عيوبي وضعفاتي. من فضلك يا رب خليني أكون زيك، أقبل غيري رغم عيوبه، أقبل غيري رغم ضعفاته. يا رب خليني أقبل كل اللي حواليا رغم إن هم مختلفين عني، وما حاولش أبدا أكون بغيرهم علشان يكونوا نسخة مني. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femmelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 0121211614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

يسوع يشهد أن لا إله إلا الله، وبالتالي هو مجرد إنسان. ده اللي أنا قريته بنفسي واللي واحد كاتبه، ويقول لو بصيتوا معانا بحسب نص كلام يسوع في إنجيل يوحنا أصحاح 17، لما المسيح بيقول الكلمات دي في آية 3: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فلما يقول أنت الإله الحقيقي وحدك، أي لا إله إلا الله، مفيش إله تاني غيرك أنت، يبقى إذن هو مجرد إنسان. أقول لصديقي اللي بيقول الهجوم ده: يا صديقي لو قريت النص كله، أول حاجة هتبص كده من أول آية: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. اسمع معايا الكلمات اللي جاية: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد. ده مين اللي يمتلك سلطان على كل جسد إلا أنه هو الله؟ هو الله. كمل ويقول: ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. حد يقدر يدي حياة أبدية؟ في إنسان عادي يقدر يدي حياة أبدية؟ ده نفس النص بيشهد إن هو الله. لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، مش معناها إن أنت الإله بس ومفيش إله تانية، أبدا أبدا. ده هنا المسيح كان بيميز بين الله الحي الحقيقي وبين الآلهة الأصنام، الآلهة الأوثان. بدليل مثلا في الوصايا العشر يقول الرب: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. أهو في آلهة أخرى؟ الناس عملت أصنام وسمتها آلهة، فبيقول له: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. في المزامير يقول: كل آلهة الشعوب أصنام، أصنام وسموها آلهة. فلما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، بيميز بينه إن الله الحي الحقيقي وبين الأصنام، مفيش غيره إله واحد حي حقيقي. في نفس الوقت لما تبص في نفس إنجيل يوحنا قبلها بأصحاحين وبعدها بأصحاح، تلاقي مرتين ثلاثة الرب يسوع يؤكد: أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، من رآني فقد رأى الآب. لما يقول أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، يبقى يقصد الآب بس ولا الآب والابن، ولا يقصد الثالوث الأقدس كله؟ أنت الإله الحقيقي وحدك. هو يقول كلمة وحدك لا تنطبق فقط يعني الآب بس، بيتكلم عن الله الواحد المثلث الأقانيم. بل عايز أقول لك مثلا إن كلمة وحدك ليس المقصود بها فقط إني الآب فقط. لما نقول مثلا، يقول في الرسول بولس في تيموثاوس الأولى 6:16 يقول كده: الذي وحده له عدم الموت. لما يقول وحده له عدم الموت، يقصد الآب بس ولا يقصد الله المثلث الأقانيم؟ لأن الابن هو الحياة ومصدر الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. لما يقول مثلا وليس بأحد غيره الخلاص، يقصد الابن بس ولا الابن والآب؟ أنا بقول تاني، وإن كان هنا قال عن الآب إن هو الإله الحقيقي وحده، فنقرأ في رسالة يوحنا إن الابن هو الإله الحقيقي وحده. افتح معايا من فضلك يوحنا الأولى 5:20 يقول كده: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. لما يقول هذا هو الإله الحق، أي إله الحقيقي والحياة الأبدية، أقول مرة تانية إن لما يقول له أنت الإله الحقيقي، بيميز بينه وبين الأصنام، بين الآلهة الأخرى. لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، ما يقصدش الآب بس لكن يقصد الثالوث. في نفس النص بيتكلم عن الابن إن ليه سلطان على كل جسد، كل جسد، وهو الذي يعطي الحياة الأبدية. يسوع
هو الإله الحق، الله المثلث الأقانيم هو الإله الحق، والرب معك.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا

حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

الام نزيف عطش دوار وغصة وتسليم الروح، واخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

وبعد ما عرفتي ان لسه في امل مع ساره، النهارده فقره جديده من زي القمر من برنامج بناويت. انا كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهارده هحكي لكم شويه على اشكال الوشوش. ومهم قوي اعرف شكل وشي ايه، بالذات لما نبدا نتكلم عن مواضيع الميك اب. في 5 انواع او اشكال للوشوش في الحياه. اعتقد ان احنا المصريين دايما نعلق ونحب البنت اللي وشها مدور، ونقول كده البنت دي قمر ووشها مدور. لكن خليني اعدي عليكم على كل الانواع الخمس. اول شكل الشكل البيضاوي او الاوفل، وده الوش اللي كانوا بيعتبروه مثالي وسهل في حط الميك اب. ومثال على الوش ده المغنيه نانسي عجرم. تاني وش الوش المربع، وده بيبقى وش شكله حاد وشارب بالذات من عند الفك، وليه سمات بتميزه قوي وبتدي لصاحبته طابع وشخصيه لجمالها. ومثال على الوش ده المغنيه كارول سماح. استنوني بعد الفاصل عشان اقول لكم باقي انواع الوشوش. فاصل صغير وراجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وبنتكلم النهاردة على أشكال الوشوش، وكنت قلت لكم في أول الحلقة أنه في 5 أشكال. اتكلمنا عن الوش البيضاوي والوش المربع، وتالت وش معانا هو الوش اللي على شكل قلب أو بيسموه هارت شيب، وده بتبقى فيه القورة عريضة ونازل على رفيع إلى حد ما عند الدقن. ومثال على الوش ده المغنية هيفاء وهبي، الوش المدور أو الراوند، ومثال عليه المغنية باسكال مشعلاني. خامس نوع وش هو الوش الطويل، ومثال عليه المغنية سيلين ديون. وفي رأيي مفيش شكل بعينه هو الأجمل أو الأحلى، لكن شكل وشك مع ملامحك الخاصة هو اللي بيكمل جمالك وبيطلع شخصيتك وبيكون انت مين. ولو لسه متلخبطة ومش عارفة شكل وشك، هقولك طريقة تعرفي بيها شكل وشك. اقفي قدام المراية وامسكي قلم كحلة في ايدك، وهتعلمي النقط اللي هقولك عليها دي لكن على المراية مش على وشك. هتحطي نقطة في نص قرتك من فوق، ونقطتين يمين وشمال قرتك في أعرض حتة فيها، ونقطتين في أعرض حتة في فكك يمين وشمال، ونقطة في نص دقنك من تحت، ووصلي على المراية بقلم الكحلة مفروض هيبان عندك شكل وشك ايه. واستنوني الحلقة الجاية عشان هنبدأ نتكلم بقى عن الميكب بالتفصيل.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبة ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا، صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعد عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الأيام صحيت واحدة ست من النوم وبصت في المراية ما لقيتش في راسها غير 3 شعرايات بس. طبعا ده موقف حزين جدا لأي ست، وغالبا بيكون يوم صريخ وعياط هستيري، لأن من مقاييس الجمال عند الست شعرة، فما بالك بقى لما تصحى من النوم ما تلاقيش غير 3 شعرايات بس. الطريف في الموضوع ان الست ما اتضايقتش خالص، بالعكس دي ابتسمت وقالت وايه يعني هصبغ شعري النهارده. ايه تصبغي شعرك ايه، دول هم يدوب 3 شعرايات. والست فعلا صبغت شعرها وقضت يوم لطيف واليوم عدى على خير. لكن في اليوم التاني صحيت من النوم وبصت في المرايه برضو لقيت شعرايتين 2 بس. لا كده بقى اكيد هتتضايق، ما هو مش معقول. الست ضحكت وقالت واو دي فرصة علشان أغير تسريحة شعري، أنا هقسمه نصين وأعمل فرق في النص. وعملت كده فعلا وقضت يوم جميل. وفي اليوم الثالث صحيت ولقت شعرة واحدة بس، آخر شعرة في رأسها، أكيد ده هيبقى يوم حزين لأنه غالبا آخر يوم هيكون عندها شعر. لكن الست انبسطت جدا وقالت أخيرا مش هبقى مضطرة أن أسرح شعري أصلا. برغم من غرابة القصة وطرفتها، لكن بتقول لنا إنه مش مهم يكون في شيء حلو حصل أو ما حصلش في حياتك علشان تنبسط. مش لازم يعني تكسب 1,000,000 دولار ولا تجيلك عربية فيراري علشان تعلن لنفسك وللناس إنك سعيد وتقضي فعلا يوم حلو. الصبح اللي بيجي كل يوم ده سبب إنك تكون سعيد، صحتك سبب حقيقي إنك تكون سعيد. ولو دورت في كم الأشياء اللي بتملكها هتكتشف مدى النعم اللي إحنا فيها. لكن مع ذلك في ناس مهما كانوا بيملكوا أشياء ومهما كانوا محظوظين في الدنيا، لكن دايما شايفين الدنيا بنضارة سودة وكأنهم آلهة النكد عند قدماء المصريين. نعمة من نعم الله أنه يعطي الشخص نظرة إيجابية وشاكرة لكل أمور حياته. بص حواليك كويس واكتشف مدى روعة حياتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصر.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدر.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة عن شيء بنعيشه كل يوم في حياتنا، يا إما بطريقة صحيحة أو بطريقة مرضية. عنوان حلقتنا النهاردة باسم احذر الخوف والقلق. بس قبل ما نتكلم عن الخوف والقلق هحكي لكم قصة صغيرة بتوضح الفكرة. كلنا يعرف طبعا الشارع المشهور في القاهرة المعروف باسم كلود بيك، والاسم ده لشخص كان طبيب فرنسي ليه حكاية غريبة. في مرة فكر انه يجري تجربة عن تأثير الخوف والوهم على النفس البشرية، فجاب شخص محكوم عليه بالإعدام وخده لغرفة الإعدام وقال له ان الحكم عليك المفروض الإعدام شنقة، لكن احنا هنموتك بطريقة تانية وهي تصفية الدم. هنربط عينيك وهنشكك بإبرة وهنسحب دمك نقطة نقطة. على فكرة أعزائي المستمعين، هم عملوا عليه تمثيلية عشان يوهموه كده، لكن الحقيقة انهم بالفعل ربطوا عينيه وشكوه بإبرة وجابوا طبق كبير وسكبوا فيه مية بس نقطة نقطة، وبعد شوية قالوا له احنا سحبنا ربع دمك، واستمروا في سكب الماء، وبعد شوية قالوا له احنا سحبنا نص دمك، واستمروا في سكب الماء، وقالوا له احنا سحبنا ثلاث ارباع دمك، وفي الاخر قالوا له يا متهم احنا سحبنا دمك كله. الغريبة ان في نفس اللحظة اللي الراجل سمع فيها الخبر وقع مات في الحال. على فكرة ولا نقطة دم اتسحبت من جسمه، لكنه مات. عارفين مات بايه؟ مات بالوهم. والقصة دي بتوضح قد ايه الصحة النفسية سواء كانت قوية او ضعيفة بتأثر على الشخصية وعلى الحياة واتجاهاتها وانحرافاتها ونضجها. اعزائي المستمعين، ايه اللي بيعمله الخوف المرضي؟ الخوف المرضي ممكن يدمر حد، وزي ما قال علماء النفس لا يوجد انفعال يسلب المرء جميع قدراته على العمل والتفكير السليم زي الخوف. وقالوا كمان يجب ان تضع نهاية للخوف، وإلا وضع الخوف نهاية لك. وقال كاتب عربي إذا كان التعب ينهك البدن فإن الخوف هو المنجل الذي يحصد الفكر والبدن معا. الخوف والقلق الزيادة في حياتنا هما اللي بيخلوا الواحد فينا مش قادر على التفكير السليم، وغير قادر على التفكير ورؤية الأمور في حجمها الطبيعي، وبالتالي غير قادر على اتخاذ القرار الصح. الخوف الطبيعي بيدفع الطالب انه يذاكر دروسه بكل جدية واهتمام، لكن الخوف المرضي يخليه يتهته ويبقى مش قادر يتكلم وينسى كل المعلومات اللي ذاكرها واللي عارفها، وبالتالي ممكن توصله للفشل. عشان كده عايز اقولك احذر الخوف والقلق المرضي. عزيزي المستمع، طيب في حل للخوف المرضي؟ هل ممكن نتخلص منه؟ طبعا في حل. علشان كده عايز اقول لكم على بعض النصائح العمليه والمبادئ الكتابيه للتغلب على الخوف المرضي. قال السيد المسيح فلا تهتموا بالغد، لان الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. يعني ببساطه احنا حموله يوم واحد، طب ليه نهتم ونخاف من بكره واحنا ما نقدرش نغير الوقت اللي عايشين فيه حتى دلوقتي؟ علشان كده خلونا نستمتع بيوم. كمان صلح علاقتك مع الله. مين الوحيد اللي يقدر يقولك ما تخافش؟ مفيش غيره، الرب يسوع المسيح. هو اللي ما يعرفش الخوف، هو اللي يقدر يديلك سلام، هو اللي يقدر يطمنك. عشان كده قوله يا رب اديني سلامك، خليني اطمن وانا معاك، انت اللي بتصنع بكرة وفي ايدك زمام. المهم نتعلم ازاي نتحرر من الافكار الوهمية. ففكر الانسان بتقول حوالي 60,000 فكرة يومية، منها 50,000 فكرة سلبية عن الماضي والمستقبل والخوف منه، لكن علينا نواجهها بتفكير الإيجابي وما نخليش الأفكار السلبية هي اللي تسيطر علينا. علشان كده قال طبيب مشهور إن 85% من مرضاي لا يحتاجون إلى أدوية بل إلى تغيير مواقفهم الفكرية. وده درس حلقتنا اليوم، اوعى تستسلم للخوف لألا تكون أسير للخوف. والقلق.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره، حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. وضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي.
0: في حلقاتنا دايما نتكلم عن حدث أو قضية في الكتاب المقدس، وبنقول يا ترى دي حقيقة ولا أسطورة. دكتور ناجي، موسى شق البحر ومشي كل الشعب، وبعدين فجأة لما جه فرعون البحر رجع تاني، حقيقة ولا أسطورة؟
1: طبعا حقيقة، أولا لأن الكتاب المقدس بيذكرها بكل وضوح، لأنها بتتكرر في أغاني شعب بني إسرائيل وفي المزامير، ودايما بيرجعوا الرب اللي شق البحر، ودي كانت علامة مميزة في تاريخهم اللي هم بيعتزوا بيه، واللي بكل تأكيد تاريخ صادق لأنه بتذكروا كلمة الله الصادقة.
0: طبعا مع احترام الكامل لكلمة الله، بس الفكرة أنه دي اللي قالوها شعب إسرائيل على أساس دي حاجة تمجد تاريخهم، لكن احنا عارفين كويس قوي انه في مصر دايما كان يكتبوا تاريخهم على الاحجار، فالحقيقه الاحجار مش ذاكره ولا حاجه عن الحادثه دي.
1: ده سؤال جميل جدا يا هايدي. اللي عايز اقوله لك، في اي تاريخ بيتكتب، التاريخ يكتبه المنتصرون فقط، ما حدش بيكتب انا اتهزمت في الحته دي وتهزمت في الحته دي وتهزمت في الحته دي. فعدم وجودها مكتوبه لان كانت مرحله هزيمه كبيره قوي، وفي أفكار كتيرة طبعا عن الوقت اللي خرج فيه بني إسرائيل من أرض مصر. هل ده كان حكم الهكسوس ودول كانوا مجموعة دخلت على العائلات المصرية، ولا ده كان رمسيس الثاني؟ ولازال الحوار مستمر حوالين هذه الأمور. فاللي عايز أقوله لك، عدم وجود الشيء لا يعني إن إحنا ننفيه. يعني أقولك إيه، don't argue from the negative، يعني إيه، ما تقدرش تبني على إني مش موجود دليل. زي مثلا في المعابد مش موجود تاريخ ان موسى اترمى في البحر وانه بقى ابن ابنة فرعون وانهم عبروا، ده مش معناها ان مش موجود انها ما حصلتش خالص. ده الفكرة ان التاريخ يكتبه الاقوياء المنتصرين.
0: بس مع احترام يا دكتور،
1: طبعا
0: دي غير دي، يعني يعني هم اكيد مش هيكتبوا ان موسى اترمى في البحر او في النهر، لان دي حاجة ما تخصهمش. انا بتكلم هنا على حاجة تخصهم. هو الفرعون بتاعهم وجيش كامل مات تحت البحر بسبب انه حاجه معجزيه حصلت، يعني فايه
1: الفكره كالاتي، ان هم مش هيكتبوا الحاجات اللي هم اتهزموا فيها. لكن عايز اقول لك حاجه تاني، لما جم يعبروا نهر الاردن ويدخلوا اريحه، ابتدوا الناس بتوع اريحه يقولوا احنا عرمنا ما صنعه معكم الرب في بحر سوف، اللي هو البحر الاحمر او منطقه البحر الاحمر، في بحر سوف، واللي عملوا بملك اجاج وملك عمون، وابتدوا يذكروا الشعوب اللي كانت موجودة حواليهم، ابتدت تذكر معاملات الرب مع بني إسرائيل.
0: يعني يا دكتور كل حياتك بتقوله ده نتيجة كتابات شعب إسرائيل لانتصاراته. يعني مثلا أنا أذكر أنه هزيمة 67 لمصر مكتوبة
1: طبعا،
0: إشمعنى دي بقى ما تكتبتش؟
1: هل تفتكري أن بعد هزيمة سنة 67 نعمل النصب الكبير زي بانوراما حرب أكتوبر؟ ما عملناش كده طبعا. ما حدش بيخلد هزائمه في التاريخ كله، ما حدش بيخلد هزائمه ويكتبها مكتوبة في التاريخ، لأن احنا دلوقتي عندنا كتابات وعندنا مخطوطات وعندنا حاجات تاني موجودة زي الانترنت والأخبار بتتحط عليها، طبعا ده موجود. لكن في الوقت ده ما حدش هيخلد تاريخ انه الفرعون غرق في مياه البحر، ما حدش مش هيعمل نصب تذكاري حواليها.
0: الحين أنا نفسي أكمل الحديث ده مع حياتك، بس الحلقة بتخلص، فشكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، لو عندك أي سؤال خاص بحلقة النهاردة من فضلك ما تترددش إنك تبعته. السؤال اللي هكون بسأله لك هو، الضربات العشر اللي حصلت لشعب مصر دي حقيقة ولا أسطورة؟ منتظرين إجابتكم على السؤال. كمان حلو قوي لو تبعتوا أي اعتراض خاص بحلقتنا النهاردة. استنونا وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كانت معكم هايدي حملة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.

0: فما هي القيامة في المسيحية يا عم قاسم؟
1: أديان كثيرة تؤمن بالقيامة،
2: حتى بعض الأديان الوثنية،
3: حتى الذين يؤمنون بالقيامة من الموت يؤمنون أن الإنسان سيقوم ليحاسب ثم يلقى إلى الأبد في الجنة أو النار.
4: في المسيحية سيقوم المؤمنون من الموت بأجساد روحية نورانية، فكما يقول بولس في كورنثس الأولى 15:50:
3: فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم فساد.
0: هذا منطقي.
4: جسد القيامة جديد مجيد. يقول الرسول بولس أيضا إن هذا الجسد الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا الجسد المائت يلبس عدم موت.
1: القيامة عندكم معنوية ليست مادية،
0: بالتالي تكون قيامة المسيح معنوية وليست حقيقية.
4: القيامة حقيقة طبعا، قام المسيح بشكل ظاهر ملموس، مات وقام، وهناك شهود على موته وشهود على قيامته.
3: والموت والقيامة لم تكونا أحداثا طارئة، بل تدبيرا إلهيا منذ الخليقة.

0: وهل كان المسيح يعلم أنه سيموت ويقوم؟
1: طبعا كان يعلم، وتحدث بذلك كثيرا مع تلاميذه وتابعيه. يقول الكتاب المقدس إنه من ذلك الوقت.
2: أي وقت هذا الذي يقصدونه؟
3: وقت أن جلس المسيح مع تلاميذه وشهد له بطرس أنه هو المسيح ابن الله الحي.
1: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.
2: هذا واضح ومباشر، يعني المسيح تنبأ بموته وقيامته.
3: هذه شهادة مباشرة منه، وقال لهم مرة أخرى عن نفسه: إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم.
0: هذه مرة ثانية وبنفس الوضوح.
1: ثانية وثالثة وعاشرة في مواضع كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس، لو شئتم ذكرناها كلها.
2: لا داعي، المسيح تنبأ أو شهد أمام تلاميذه بها، لكن هو كان يتكلم عن نفسه. ألا يقلل ذلك من قيمة هذه الشهادة؟
1: ماذا تقصد يا حسين؟ المسيح يكذب؟
2: مهلا يا مريم، لا تغضبي هكذا، نحن في نقاش
0: ولا بد أن نواجه كل الاحتمالات.
3: عندكم كل الحق. ردي على ذلك أن المسيح لم يعرف عنه أنه كان يكذب. هل لديكم حادثة تبين أنه لم يقل الصدق مرة؟
2: لا، ليس لدينا حادثة من ذلك النوع.
1: ألم تذكر كل الكتب السماوية أنه كان بارا صالحا صادقا دائما؟
2: هذا صحيح، الكل اتفق على طهارته وصلاحه،
0: وهذا أيضا يؤكد صحة ما يقول.
3: كان المسيح متواضعا، لا يتفاخر أو يدعي، وكان يعلم أفكار الناس، بل ويعلم كل الأمور قبل حدوثها.
1: فلا بد أنه كان يعلم أيضا بموته وقيامته.
2: هو نبي لله مكشوف له الغيب،
0: وكان يعرف خطة الله.
3: وبعد أن قام من الموت كان يستعيد ما قاله لتلاميذه ويذكرهم به
1: ويوضح لهم ما أغلق على فهمهم قبل موته.
3: والكتاب المقدس العهد الجديد كل مبني على قيامة المسيح، كل ما هو مكتوب به شهادة على قيامته.
2: كل المكتوب كتبه تلاميذ المسيح وتابعوه ورسله.
0: وهل هذا يقلل من حقيقة ما كتبوا؟
2: لا يقلل، لكن يجعل الاتجاه في الكتاب واحد.
1: هؤلاء جميعا كتبوا بوحي من الله، طبعا يكون الاتجاه واحدا.
3: القيامة حدث تاريخي لا يمكن إنكاره، حادثة حدثت، كتبت بواسطة شهود عيان لها في وقت كان معاصروها باقين على الحياة.
2: وهل اتفقوا جميعا على الأحداث التي حدثت؟
1: نعم، الكل أجمعوا على أن يوسف الرامي أخذ جسد المسيح بعد موته بموافقة بيلاطس الوالي، ولف جسد المسيح كالعادة بالكتان ووضعه في قبر جديد منحوت في الصخر.
3: وبرغم موت المسيح إلا أن اليهود كانوا ما يزالون خائفين منه، ذهبوا إلى بيلاطس الوالي وقالوا إن المسيح كان قد قال لتلاميذه إنه سيقوم من الموت بعد 3 أيام، ولذلك طلبوا حراسة للقبر.
2: حراسة للقبر؟ وهل سيهرب الميت؟
4: كانوا يخشون أن يسرق التلاميذ جسده
0: ويدعون أنه قام،
1: فوافق على الحراسة. وهكذا بعد أن وضع المسيح في القبر ودحرج حجر كبير على باب القبر، ضبطوا القبر وختموا الحجر.
2: ختموا الحجر؟ كيف يختمون الحجر؟
4: لابد أنهم ألقوا عليه رباطا من الحبال ثم ختموا الرباط.
3: وعينوا حراسا لحراسة القبر، جسد ميت ملفوف في كتان في قبر منحوت في الصخر، على فوهته حجر كبير، رباط وختم وحراس لحمايته من السرقة.
1: الجو هادئ وساكن في البستان، كان ذلك يوم الجمعة وفي فجر اليوم الثالث. هز الكون زلزلة عظيمة جدا، ونزل من السماء ملاك ودحرج الحجر وجلس عليه.
2: جلس الملاك على الحجر؟
3: هكذا يقول متى البشير.
1: وكان لوقع الزلزلة ولبهاء النور الساطع ودحرجة الحجر وظهور الملاك، أن خاف الحراس جدا وارتعدوا وسقطوا على وجوههم كالأموات.
0: والرباط والختم
4: انكسروا طبعا.
1: وجاءت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حاملات حنوطا إلى القبر
5: ليضعن الحنوط على الجسد. طبعا
3: طبعا كالعادة في ذلك الوقت.
1: وفي الطريق كنا يتساءلن من يدحرج لهن الحجر الثقيل، لم يكن يعرفن بأمر الحراس أو الختم طبعا. ولما وصلنا إلى القبر رأينا لدهشتهن الحجر مدحرجا،
0: كان الملاك قد دحرجه لهن.
1: دخلنا القبر ليقمن بالمهمة التي جئنا لأجلها، لكنهن لم يجدن جسد المسيح هناك. خرجنا خائفات محتارات، وإذا رجلان وقف بهن بثياب براقة وقال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال، ألم يقل لكن وللتلاميذ ذلك؟
3: قال إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا وأخبرنا تلاميذه بكل ما رأينا وسمعنا، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن.
1: لكن بطرس ويوحنا جريا وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق يوحنا زميله بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى ونظر،
4: وطبعا لم يجد شيئا في القبر.
3: نظر الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل، ثم جاء بطرس ودخل القبر.
5: بطرس جريء دائما مندفع المقدام،
1: فرأى الأكفان موضوعة كما هي.
0: كما هي؟ كيف؟
1: كما كانت ملفوفة حول جسد المسيح،
0: يعني غير مبعثرة أو ملقاة على الأرض.
1: لا، والمنديل الذي كان على رأس المسيح لم يكن موضوعا معه، بل كان ملفوفا، يعني مكورا، كما لو كان ملفوفا حول الرأس في موضع وحده.
3: كأن المسيح انسل بجسده من بين الأكفان فبقيت في مكانها، والمنديل كأن رأس المسيح خرجت وتركته مكورا مكانه. يبدو أن هذا ما حدث تماما.
1: وحينئذ دخل أيضا يوحنا الذي جاء أولا إلى القبر ورأى وآمن، لأنهما لم يكونا يعرفان بعد ما قالته الكتب المقدسة إن المسيح ينبغي أن يقوم من بين الأموات.
4: والمسيح أين كان المسيح؟ كيف قام؟ هل رآه أحد؟
3: قام واقفا صاعدا من الأكفان منطلقا إلى الخارج. لم يعقه قبر أو حجر، ولم يوقفه جند أو ختم. قام من الموت.
1: وظهر المسيح للتلاميذ في مساء نفس اليوم، والأبواب مغلقة عليهم خوفا من اليهود. وجاء المسيح ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. فأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
5: طبعا يفرحون، بعد أن مات ودفنوه رأوه مرة أخرى،
0: موقف عظيم ورهيب.
4: والجند ماذا حدث لهم؟
3: أفاقوا طبعا وجروا وعادوا إلى اليهود وقالوا لهم ما حدث، فاجتمعوا وتشاوروا معا وعطوهم فضة كثيرة وقالوا لهم: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوا ونحن نيام.
5: نيام؟ الحراس نيام؟ لابد أن يعاقبوا على ذلك.
0: طبعا عقاب النوم وقت الحراسة عظيم.
1: وعدوهم أن يستعطفوا الوالي ليعفي عنهم.
4: هذه حادثة غير طبيعية
3: لكنها حقيقية. المسيح قام بالحقيقة. قام
1: نعم، قام بالحقيقة. قام.
5: هناك تحفظات
4: واعتراضات.
0: طبعا هناك الكثير.
3: المرة القادمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أسرد أحداث القيامة. أسرد أحداث القيامة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أيها القائد الحقيقي، لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: نفهم من تثنية 24:1 أنه يجوز الطلاق في شريعة موسى لكل علة، ويجوز للرجل أن يتزوج المطلقة، وكلاهما غير جائز في الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا. ومن تزوج بمطلقة يزني، كما في متى 5:32، وورد في متى 19:3-10 أن الفريسيين سألوا المسيح: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ أجابهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ولما استفهموا لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق، أجابهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأوضح لهم أن الطلاق لا يجوز إلا لعلة الزنا، وهذا يعني أن المسيحية نسخت اليهودية.
2: قالت الشريعة الموسوية إنه إذا تزوج رجل ولم تجد زوجته نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وطلقها، فلا بأس أن يتزوجها غيره، لكن لا يجوز رجوعها إلى الأول. فقوله عيب شيء عبارة عمومية تشمل الزنا. وقال بعض علماء بني إسرائيل المراد بعيب شيء الزنا، فإذا تابت جاز اقترانها برجل آخر، والله دوما يقبل التائبين. فإذا صح هذا التفسير اليهودي فلا تناقض بين الشريعة الموسوية والشريعة المسيحية، على أن المسيح جاء ليكمل الناموس اليهودي لا لينقضه.
1: ورد في تثنية 24:16 لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. وهذا يناقض ما جرى لعخان الذي قتل أولاده الأبرياء معه، كما جاء في يشوع 7:24.
2: ما جاء في سفر التثنية كان أمرا للقضاء الذين لا يجب أن يصدروا حكما على أحد إلا بعد التحقيق وثبوت التهمة. والقاضي لا يحكم على نية المتهم ولا على دوافعه الداخلية، وليس للقاضي أن يتدخل في شؤون المتهم العائلية، لأنه ليس قاضيا على العائلات ولا على مدن بأكملها. وقد أمر الله في سفر التثنية بعدم قتل أحد بجريمة آخر، لأن بعض الدول الوثنية الظالمة كانت تفعل ذلك، كما حدث مع هامان في سفر أستير 9، وكما حدث مع الذين اشتكوا على النبي دانيال في 6 من نبوته. والله القاضي العادل يريد لقضاة شعبه أن يكونوا عدولا. أما ما جرى مع عخان فكان بأمر الله الذي يعرف القلوب، والذي معه أمرنا، والذي يرى الجريمة بكل تفاصيلها، وهو يعرف مقدار تورط عائلة عخان معه في إخفاء سرقته. فأمر يشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ بنو إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام.
1: في تثنية 27:2-3 أمر موسى بني إسرائيل: فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك، تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد، وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس. وكتابة التوراة على الحجارة أمر مستبعد.
2: الأغلب أن موسى طلب من بني إسرائيل أن ينقشوا الأقوال الأخيرة التي أوصاهم بها الرب على الحجارة، لكي تكون نصب أعينهم وتبقى ثابتة، لأنها ملخص الشريعة وخلاصتها. وقد قال في تثنية 32: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم، لتوصوا بها أولادكم، ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، لأنها ليست أمرا باطلا عليكم، بل هي حياتكم، وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. فالتوراة حياتهم، وعلى حفظها تتوقف سعادتهم. وإذا فهم أنه طلب نقش جميع التوراة، لما كان ذلك مستحيلا على أمة عزيزة قوية، فقد كانت الأمم في الأزمنة القديمة ينقشون على الحجارة ما يرغبون أن يخلدوه، كما فعل قدماء المصريين الذين شيدوا المعابد الهائلة ورسموا عليها طرق عبادتهم ومعاملاتهم وأخبار حروبهم، وقد مضت عليها ألوف السنين وهي باقية إلى اليوم. ثم أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يقيمون الحجارة تثبيتا للعهد، فقد أوصى يشوع بني إسرائيل أن يحفظوا شريعة الرب، وقطع عهدا معهم وأخذ حجرا كبيرا ونصبه، ثم قال لجميع الشعب: إن هذا الحجر يكون شاهدا علينا، لأنه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به، فيكون شاهدا عليكم لئلا تجحدوا إلهكم. وفي تكوين 31: أقام يعقوب حجرا ليكون شاهدا. فكانت العادة إقامة النصب للشهادة وتثبيت العهد، وهو يؤيد ما قلناه من أن بني إسرائيل كانوا أحرص الناس على حفظ التوراة.

0: جاء في تثنية 31:2 قول موسى للشعب: أنا اليوم ابن 120 سنة، لا أستطيع الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي لا تعبر هذا الأردن. بينما يقول في تثنية 34:7 وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته، وهذان قولان متناقضان.
1: لا يفهم من تثنية 31:2 أن موسى قد ساد عليه الضعف الذي يلازم الشيخوخة عادة، بل قال فقط إنه لا يستطيع الخروج والدخول بعد، وهو تعبير يقال أحيانا عن قادة الشعب للدلالة على مركزهم وعملهم. ولا شك أن موسى كان يشعر بقرب نهاية أيامه على الأرض، وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت قد وصلوا إلى نهر الأردن، ولم يكن ممكنا له أن يقودهم في عبور النهر لأن الله كان قد أمر بهذا. فيستفاد من قوله هنا إنه يقول للشعب إنه أوشك أن يتركهم، ولم يعد ممكنا له أن يظل قائدا لهم. وإذا فسرنا كلامه هنا بهذا التفسير نجد الفصلين على تمام الاتفاق.

0: لو كان سفر التثنية وحي الله لموسى لعبر عن نفسه بصيغة المتكلم، ولما كان يعبر عن نفسه بصيغة الغائب كما في تثنية 31:9-46:47.
1: جرت العادة أن النبي أو الكاتب أو الشاعر أو الناثر يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، فافتتح موسى سفر التثنية بالقول: هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع بني إسرائيل في عبر الأردن. ثم قال: كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان. ثم قال: الرب إلهنا كلمنا. وحديث المتكلم عن نفسه بضمير الغائب يسمى الالتفات، إذ ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. وكثيرا ما افتتح الرسول بولس رسائله بالقول: بولس عبد يسوع المسيح. وحتى لو فرضنا أن موسى لم يكتب هذه الآيات، فإن الله كلف نبيا آخر بكتابتها. ولما كان الله هو مصدر كل الوحي الإلهي، فإنه يكلف من يشاء بتدوين ذلك الوحي. واعتراض المعترض لا ينقص من قدر هذه الآيات شيئا، فإن الله يوحي بما يشاء لمن يشاء، لا نفرق بين أنبيائه في شيء. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في السيد المسيح، في ابنه كلمة الله المتجسد. إن الله يكلمنا بأي نبي شاء، لكن الإعلان النهائي جاءنا في السيد المسيح: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل

التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

خوتي وخواتي أبناء ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا.

نقول لكم مرحبتين بيكم في حلقة اليوم، ونتمنى من رب يسوع تكون معنوياتكم مرتفعة وما تكونوش استسلمتوا للهم والغم والياس والمشاكل النفسية الأخرى. الصراحة الصراحة الواحد ما عندش اللي يصلي للرب يسوع إنه يخفف على شعبنا حمام الدم اللي حاصل الأيام هذه. وأول شيء لازم نديروه إنه نقرأ في كتاب الله المقدس ونشوفه كيف الأنبياء والرسل ما فقدوش الأمل في رحمة الله وسلامته. ومن المعروف إن النبي الله داود كان من أكثر الأنبياء واجهاته مشاكل ممكن تكون أكثر وأصعب من مشاكلنا اليوم. فنشوفه شنو يقول لما يشعر بالحزن العميق، فقال في المزمور رقم 116:

حبيت لأن الرب يسمع صوتي، وترجايا له لأنه ميل ودنا ليا فندعي له بطول عمري. حاصرتني خيوط الموت، ضربتني شدايد الحفرة، عانيت ضيق وحزن، وباسم الرب دعيت، آه يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصاحب وإلهنا رحيم، الرب حافظ لرقاد الرياح، تذللت له فخلصني. أرجع يا نفسي لراحتك، لأن الرب دار فيك خير، لأنك انقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة وكراعي من الزلق. نمشي قدام الرب فرض الحيين، أمنت عشان هكي تكلمت. أنا تذللت واجد، أنا قلت في حيرتي كل إنسان كذاب، شنو نقدم للرب؟ مقابل كل حسناته ليا كاس الخلاص نشرب، وباسم الرب ندعو نوفي نذوري للرب. مقابل كل شعبه عزيز في عيون الرب موت المتقين. آه يا رب أنا عبدك ولد خدمتك، فكيت رباطي فلكي نذبح ضحية حمد.

أخوتي المستمعين، في أيامنا الصعبة هذه أكيد يسيطر علينا الشعور بالفشل، والشعور هذا إذا نحن استسلمنا له حيقضي على حياتنا. لذلك لازم نكون أقوياء بإيماننا بالمخلص المسيح، له كل المجد. ونشوف النبي داود كيف كان يسبح في الله ويحمد فيه في لحظات الفشل، وهذا نشوف فيه واضح في المزمور رقم 31 اللي يقول: عليك يا رب توكلت، ما تخلينيش ننهان طول العمر، بعدلك نجيني، انميل الودنك بسرعة انقذني، كون لي صخرة حصن، حوش ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي وملجاي أنت، عشان اسمك تهديني وتمشيني، طلعني من المصيدة اللي دراها لي، لأنك أنت حصني، في يدك نحط روحي، فديتني يا رب إله الحق، كرهت اللي يتبعوا في الباطل والكذب، أما أنا فعلي الرب توكلت، نبتهج ونفرح برحمتك، لأنك شفت مذلتي، وما نسيتش في الشدايد نفسي، وما حبستنيش في يد العدو، لكن حطيت في الوساعة كراعي،

ارحمني يا رب لاني في ضيق، سكرت من الغم عيني نفسي وبطني، لان حياتي ضاعت بالحزن وعمري بالنهيد، ضعفت بشقايا قوتي وطقطقت عظامي، عند كل اعدائي انفضحت وعند جيراني بالكامل، ورعب لاصحابي اللي شافوني طال هربوا مني، انتسيت من القلب كيف الميت قعدت كيف الكباية المكسرة، لاني سمعت كلام في قفايا من ناس واجدة، الخوف محاصرني لان مؤامراتهم مع بعضهم علي، فكروا في انهم ياخذوا نفسي مني، اما انا فعليك توكلت يا رب،

قلت: إلهي أنت في يدك أجلي، نجيني من يد أعدائي ومن اللي يلزوا فيا، نور بوجهك علي عبدك، خلصني برحمتك يا رب، ما تخلينيش ننهان لأني دعوتك، الأشرار هينهم وخلي الهاوية مقرهم، خرج شفايف الكذب المتكلم على الصديق بالوقاحة بكبرياء واستهزاء، ما أعظم جودك اللي فاض على عبادك، ودرت المتكلين عليك مع أولاد الناس، تسترهم بستر وجهك من مؤامرات الناس، ادسهم في الضلالية من كلام اللسان، مبارك الرب لأن خلى رحمته ليا، عجب في مدينة محصنة، وأنا قلت في حيرتي أنا اختفيت من قدام عينك، لكنك سمعت صوت دعايا لما صرخت لك: حب الرب يا كل المتقين، الرب حافظ الأمانة ومعاقب بقوة اللي متكبر، خلي التقوى وتشجع قلوبكم يا كل اللي تراجوا في الرب. هذا هو الدعاء خوت المستمعين وأحبائي اللي لازم علينا كلنا ندعوه ربنا المسيح، له كل المجد في أيام ولحظات الفشل، بيش يعم سلامة بيننا ويقوي قلوبنا ونعيش في راحة نفسية لآخر لحظة من لحظات حياتنا. خوتي المستمعين، اطلبوا وصلوا في كل وقت، وهذه فرصتكم بيش تؤمنوا بالمخلص يسوع المسيح اللي هو رئيس السلام من يوم ولادته ولآخر الدهر وأبد الآبدين. آمين يا رب.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

We have listened together to My Jesus by Ann Wilson. And for the Good News verse of the day today, it is from Psalm 103, verse 13. And it says, as a father shows compassion to his children, so the father shows compassion to those who fear him. بالعربي هي من مزامير 103 عدد 13 بتقول كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه. فعلا الرب بيترأف على خائفيه, احنا أولاده بيحبنا, هو رعينا. We will now listen together to Gold by Apollo LTD.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: يسوع يشهد أن لا إله إلا الله، وبالتالي هو مجرد إنسان. ده اللي أنا قريته بنفسي واللي واحد كاتبه، ويقول لو بصيتوا معانا بحسب نص كلام يسوع في إنجيل يوحنا أصحاح 17، لما المسيح بيقول الكلمات دي في آية 3: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فلما يقول أنت الإله الحقيقي وحدك، أي لا إله إلا الله، مفيش إله تاني غيرك أنت، يبقى إذن هو مجرد إنسان. أقول لصديقي اللي بيقول الهجوم ده: يا صديقي، لو قريت النص كله، أول حاجة هتبص كده من أول آية: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. اسمع معايا الكلمات اللي جاية: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد. ده مين اللي يمتلك سلطان على كل جسد إلا أن هو الله؟ هو الله. كمل ويقول: ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. حد يقدر يدي حياة أبدية؟ في إنسان عادي يقدر يدي حياة أبدية؟ ده نفس النص بيشهد أن هو الله لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك. مش معناها أن أنت الإله بس ومفيش إله تانية، أبدا أبدا. ده هنا المسيح كان بيميز بين الله الحي الحقيقي وبين الآلهة الأصنام، الآلهة الأوثان. بدليل مثلا في الوصايا العشر يقول الرب: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. أهو في آلهة أخرى؟ الناس عملت أصنام وسمتها آلهة، فبيقول له: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. في المزامير يقول: كل آلهة الشعوب أصنام، أصنام وسموها آلهة. فلما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، بيميز بينه إن الله الحي الحقيقي وبين الأصنام. مفيش غيره إله واحد حي حقيقي. في نفس الوقت لما تبص في نفس إنجيل يوحنا قبلها بأصحاحين وبعدها بأصحاح، تلاقي مرتين ثلاثة الرب يسوع يؤكد: أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، من رآني فقد رأى الآب. لما يقول أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، يبقى يقصد الآب بس ولا الآب والابن، ولا يقصد الثالوث الأقدس كله؟ أنت الإله الحقيقي وحدك. هو يقول كلمة وحدك لا تنطبق فقط يعني الآب بس، بيتكلم عن الله الواحد المثلث الأقانيم. بل عايز أقول لك مثلا إن كلمة وحدك ليس المقصود بها فقط إني الآب فقط. لما نقول مثلا، يقول في الرسول بولس في تيموثاوس الأولى 6:16 يقول كده: الذي وحده له عدم الموت. لما يقول وحده له عدم الموت، يقصد الآب بس ولا يقصد الله المثلث الأقانيم؟ لأن الابن هو الحياة ومصدر الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. لما يقول مثلا وليس بأحد غيره الخلاص، يقصد الابن بس ولا الابن والآب؟ أنا بقول تاني، وإن كان هنا قال عن الآب إن هو الإله الحقيقي وحده، فنقرأ في رسالة يوحنا، رسالة يوحنا، إن الابن هو الإله الحقيقي وحده. افتح معايا من فضلك يوحنا الأولى 5:20 يقول كده: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. لما يقول هذا هو الإله الحق، أي إله الحقيقي والحياة الأبدية، أقول مرة تانية إن لما يقول له أنت الإله الحقيقي، بيميز بينه وبين الأصنام، بين الآلهة الأخرى. لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، ما يقصدش الآب بس، لكن يقصد الثالوث. في نفس النص بيتكلم عن الابن ان ليه سلطان على كل جسد، كل جسد، وهو الذي يعطي الحياة الأبدية. يسوع هو الإله الحق، الله المثلث الأقانيم هو الإله الحق، والرب معك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرته.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

تقديم أمير كيني.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بكده عارف انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور

موقع إي باي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

وبعد ما عرفتي إن لسه في أمل مع سارة، النهاردة فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بناويت. أنا كريستين رزق الله ميك اب أرتست، والنهاردة هحكي لكم شوية على أشكال الوشوش، ومهم قوي أعرف شكل وشي إيه، بالذات لما نبدأ نتكلم عن مواضيع الميك اب. في 5 أنواع أو أشكال للوشوش في الحياة. أعتقد إن إحنا المصريين دايماً نعلق ونحب البنت اللي وشها مدور، ونقول كده البنت دي قمر ووشها مدور. لكن خليني أعدي عليكم على كل الأنواع 5. أول شكل الشكل البيضاوي أو الأوفل، وده الوش اللي كانوا بيعتبروه مثالي وسهل في حط الميك اب. ومثال على الوش ده المغنية نانسي عجرم.

وش الوش المربع، وده بيبقى وش شكله حاد وشارب بالذات من عند الفك، وليه سمات بتميزه قوي وبتدي لصاحبته طابع وشخصية لجمالها. ومثال على الوش ده المغنية كارول سماح. استنوني بعد الفاصل عشان أقول لكم باقي أنواع الوشوش. فاصل صغير ورجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وبنتكلم النهارده على اشكال الوشوش. وكنت قلت لكم في اول الحلقه انه في 5 اشكال. اتكلمنا عن الوش البيضاوي والوش المربع، وتالت وش معانا هو الوش اللي على شكل قلب او بيسموه هارت شيب، وده بتبقى فيه القوره عريضه ونازل على رفيع الى حد ما عند الدقن. ومثال على الوش ده المغنيه هيفاء وهبي، الوش المدور او الراوند، ومثال عليه المغنيه باسكال مشعلاني. خامس نوع وش هو الوش الطويل، ومثال عليه المغنية سيلين ديون. وفي رأيي مفيش شكل بعينه هو الأجمل أو الأحلى، لكن شكل وشك مع ملامحك الخاصة هو اللي بيكمل جمالك وبيطلع شخصيتك وبيكون أنت مين. ولو لسه متلخبطة ومش عارفة شكل وشك، هقولك طريقة تعرفي بيها شكل وشك. اقفي قدام المراية وامسكي قلم كحلة في إيدك، وهتعلمي النقط اللي هقولك عليها دي لكن على المراية مش على وشك. هتحطي نقطة في نص قرتك من فوق، ونقطتين يمين وشمال قرتك في أعرض حتة فيها، ونقطتين في أعرض حتة في فكك يمين وشمال، ونقطة في نص دقنك من تحت. ووصلي على المراية بقلم الكحلة مفروض هيبان عندك شكل وشك ايه. واستنوني الحلقة الجاية عشان هنبدأ نتكلم بقى عن الميكب بالتفصيل.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فانظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.